وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد يجمعنا فيكم مشوار يوم الخميس من صباحكم مع عماني الثاني من يوليو. صباح الخير وفاء.
1: صباح الخير شذى، يعني أنا جالسة بكل ثقة والمايك هناك مفرور، معلش يعني الواحد تو قاعد يصحصح، أنتوا تسمعون ترى هذا ما صوت النور، هذا صوت المايك قاعد أعد
0: الحركة.
1: يعني جالسة عادي كنت بسولف معاش وناسي أن المايك هناك ورا.
0: طبيعي جدا كان الوضع. يلا بداية الصباح، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلوا على رب العالمين. اليوم الخميس وفي أحلى من كذا؟
0: خميس ختام الأسبوع الجميل إن شاء الله على كل المستمعين بإذن الله تعالى، فمأجزين وأولادهم بعد مأجزين، فهذا الأسبوع ما في طوارئ. شوف الأسبوع الماضي على ختام الويكند يعني كان بعد باقي الأحد اختبار واحد، صحيح. بالنسبة للي عندهم يعني خلينا نقول كذا طلاب في البيوت، هذا الويكند لا، ويكند الوناسة
1: بالضبط. خلاص يعني نقول قفلنا على المدارس وقفلنا على بيبان الصفوف وقفلنا على الكتب وقفلنا على يعني المذاكرة وعلى المراجعة وعلى الأشياء هذه كلها خلاص، وبسم الله نقول إلى إجازة صيفية يا رب إن شاء الله تكون سعيدة بإذن الله تعالى. يعني سويت اللي عليكم، أبد لحد يقعد يلوم نفسه الحين يحس إن أنا ما سويت ما أديت ما خلاص، الحين اللي صار
0: اللي
1: صار
0: راح
1: اللي راح راح على قولتش، وإن شاء الله يعني يا رب إن شاء الله بالنتائج الطيبة ويا رب إن شاء الله باللي أنتوا يعني متمنين بإذن الله تعالى، ولكل مجتهد في النهاية نصيب، وبإذن الله تعالى جهدكم وتعبكم ما يروح كذا، والله يرزقكم النتائج اللي ترجوها ويسعدكم أنتوا وأهلكم وأحبابكم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
1: يعني على بداية صباح نهاية الأسبوع وصباح الخميس نقول لك يا عزيزي المستمع صباحك خير، حافظ على جهازك العصبي، مو كل رسالة لازم تقراها يعني، ومو كل تليفون لازم ترد عليه، ولا كل كلمة لازم تجاوب عليها، ولا كل شخص لازم الدخلة كذا حياتك، تعلم كيف تقول لا وتعلم متى ترفض. حافظوا أهم شيء على جهازكم العصبي في نهاية الأسبوع، ولو أنكم أتوقع مو محتاجين هذه النصايح في نهاية
0: الخميس، الخميس وحدها تحافظ على الأسبوع،
1: ما تبى نصايح الأحد تعالي ومسمعين النصايح، أما الخميس خليكم
0: أمورهم طيبة.
1: الله يسعدكم إن شاء الله ودروب السلام، نتمناها لكم في مشاويركم بصباح اليوم.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

كرهي العطلة نهايات الأسبوع ويا حبي لما تلتقون بذويكم يلي خذيتوا قلوبنا عندكم طوع درب السلامة وطمنونا عليكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: يا صباح الخير إذن والمحبة عليكم مستمعينا مكملين ومتواصلين أكيد في مشوار صباحكم عماني نهاية الأسبوع يوم الخميس اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. صباحكم خير تونا لازلنا في بداية مشوار أكيد صباحكم عماني. إذن صباح سعيد في نهاية الأسبوع يا رب إن شاء الله كذا نهاية أسبوع فعلا تكون سعيدة عليكم جميع. دائما تذكر عزيز المستمع قيمتك مش في احتياج الناس لك، مش كل حد يعني احتاج لك فيعني هذا يكون دليل على قيمتك. الشغل ترى ممكن يلاقي بديل اللي هو مكان شغلك نقصد، أما الناس فممكن ترى يكملوا حياتهم من غيرك. الحياة ما توقف على حد، وهذا كله مش معناه أنك أنت مثلا قليل أو مالك قيمة أو أنك ما تعني، لكن الخطر الحقيقي يكون يا عزيز المستمع لما أنك أنت تنسى نفسك وأنت تحاول أنك تبقى مهم. تبي تكون مهم في دوامك، تبي تكون مهم يعني في وسط العائلة، تبي تكون أنت مهم في حياة مثلا علاقاتك الاجتماعية، تبي أنت تكون الأهم عند أصدقائك،
1: كل شيء تكون مهم.
0: تبي تكون هنا فعلا يكون الخطر الحقيقي أنك أنت تنسى نفسك وضايع نفسك ضايع منك أنك أنت بس قاعد تحاول تثبت وتبقى أنت المهم. فاختار نفسك الأول، ودايما نقول إنه يعني أنا لما أختار نفسي هذا مش أنانية، بالعكس هذا يكون وعي واحترام لنفسك. دايما الإنسان المفروض ما يربط قيمته يعني دوره عند غيره، إنه هو يشوف إن الكل يحتاج وإن الكل فيحس نفسه إنه هو ذو قيمة، أما إذا ما حد معبرنا فيشوف نفسه إنه
1: يعني
0: هو
1: شاقي عمر
0: ولا شيء.
1: يعني بالمعنى المختصر شاقي عمر النيبة، هو أحسن شيء وهو اللي مطلوب، وهو
0: محور الكون،
1: محور الكون في كل مكان، في شغلة، في بيت، في دوامة، في أوكي. حلو إنك أنت تقدم خدماتك، حلو إنك أنت تحس نفسك إنه مثلاً في المكان اللي أنت موجود فيه تأخذ وتعطي، طيب الناس محتاجينك انت محتاجينهم، بس ما لدرجة ارهاق النفس اني انا يا انا اكون مهم يا انا بلا قيمة. يعني
0: بالضبط، لا ما كذا، لازم يكون في توازن، وحاول انك تختار نفسك مثل ما قلنا، اعرف متى ممكن ترفض اشياء انت يعني مثلا تحس انها ممكن تضغط عليك، سواء كنت في عملك، في بيتك، يعني في علاقاتك الاجتماعية. عارف كيف تحط لنفسك أنت أولوية. الله يسعدكم وإن شاء الله يا ربي دائما صباحاتكم تكون خير.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: إذا صباحكم خير مستمعينا من صباحكم عماني. هالمرة شذا راح أوديك على واحدة من الأخبار اللي تقول إن مواليد التسعينات إيش فيهم؟
1: إيش فيهم؟
0: الله يحفظهم
1: مواليد التسعينات
0: يا حافظ عليهم. مواليد التسعينات يشيخون أسرع من مواليد الستينات.
1: لا إله إلا الله. زين من مواليد الستينات
0: يشيخون أكثر.
1: كيف
0: متخيلة أنت؟ يقولك أجسام مواليد التسعينات تبدو أكبر سنا. العمر البيولوجي لمواليد التسعينات يشير إلى أن أجسامهم تتقدم في العمر بوتيرة تكون أسرع مقارنة بأبناء الأجيال السابقة. التسعينات إذا يعني نقول مقابل الستينات ففي الفرق في العمر البيولوجي يكون. طبعا إحنا لما نتكلم عن مواليد التسعينات بنقول من 1990 إلا 99 هذين اللي حاطينهم، ومن مواليد الستينات اللي هو من 65 إلى 69.
1: أوكي.
0: فجوة عمرهم العمر البيولوجي أعلى نسبة تكون أعلى بنسبة 92%. هذه الفجوة 92%. أما بالنسبة يعني بسم الله عليكم من يعني لو نروح من يعني أيضا على مستوى الأمراض فيقولك هذه يعني مخاطرها راح تكون أعلى بين الجيل الأصغر. كل ما زادت سرعة الشيخوخة البيولوجية ارتفع يعني خطر الإصابة بأمراض. فالله يحفظكم يبعد عنكم إن شاء الله كل شر. ولكن ليش يقولك الجيلين هذلين يختلفون؟
1: ليش
0: الباحثون ربطوا الفروق بتغير نمط الحياة وزيادة السمنة والسكري وعوامل بيئية تؤثر على سرعة الشيخوخة. فعشان كذا قالوا إن مواليد التسعينات رح يكبرون بوتيرة أسرع
1: بيولوجيا
0: من مواليد الستينات. لكن يعني أنا ممكن أتفق على موضوع نمط الحياة والأمراض هذه اللي هي السكري والشيخوخة والسمنة وأكيد عوامل بيئية
1: حتى على المستوى النفسي يمكن أعتقد بالضبط. نفس الشيء. فعلشان كذا يعني هم قالوا حددوا بالضبط العمر البيولوجي اللي يوضح مدى شباب أو شيخوخية الجسم بالتحديد، وممكن أنه يبين أحيانا أكثر من عمرك الحقيقي. يعني تبين تعبان كسلان كسول ما تتحرك حركتك مدري إيش،
0: رغم أنه تحسين بنيتهم ترى يعني ما شاء الله عليهم. يعني الأجيال اللي الحين تشوفينها
1: شوفي هو كل جيل أجدد تحسي ما في بالضبط
0: سبحان الله. ف يعني ما أدري مستمعين أنتوا إيش رأيكم في الموضوع، هل تتفقوا ولا لا؟ وإذا حد يسمعنا من مواليد الستينات عطنا رأيك، وإذا حد يسمعنا أيضا من مواليد التسعينات
1: عطونا رأيكم وخلونا نشوف.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام. يا صباح الخير عليكم مستمعينا الاحبه. نشوف كيف الوضع اليوم في الطرقات. طريق مسقط السريع يعني كذا اموره تمام فقط بعد مخرج الرسيل في ازدحام. عندنا شارع السلطان قابوس في زحمه قبل دوار برج الصحوه يعني من بعد جسر الخوض الى دوار برج الصحوه. اما باقي الطرقات فامورها تمام. على مشوار يوم الخميس نتمنى اكيد دروب السلامه للجميع.
0: حاله الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن نشوف يا ترى إيش قلتوا معانا في سالفتنا مستمعينا اليوم، وصباح سعيد صباح الخميس الونيس. كيف طرق اليوم؟ إن شاء الله سمعتوا الطرقات مع شذا قبل شوي، يقول بعد يخلي نفسه يعني آخر حبة في الكرتون واجدين في حياتي كذا. أهلا وسهلا، عادي في وايد ناس يحبون هذا الإحساس، مال إن أنا ترى last piece
1: آخر حبة
0: limited edition
1: ماشي مني في هذه الدنيا،
0: يعني أنا إصدار خاص محدود جدا.
1: إنزين هنا في مشاركة تقول لش صباح الخير، جيت أذكركم تهني أختي رجاء عيد ميلادها بكرة، تحيدي نحن أمس قلنا
0: بالضبط
1: بنهني بكرة
0: قلنا اللي عيد ميلادهم
1: الخميس،
0: فيا جماعة اللي عيد ميلاد اليوم واللي عيد ميلادهم بكرة واللي عيد ميلادهم بعد بكرة أرسل تهانيكم الحين، إن شاء الله في الفصل الجاي بنحط لكم العيد ميلاد وكذا مثل ما يقولون نسدح كل التهاني مرة واحدة
1: اللي أعياد ميلادهم، ونخلي لكم عيد أغنية عيد ميلاد. صباح الخير، ضحكت والله على إيش؟ نحن ما قد قلنا سوالف
0: على
1: إيش بالضبط ما أعرف
0: علي، أتوقع يمكن موضوع مواليد التسعينات والستينات.
1: زين شوفي إيش قالت أميرة، قالت صباح الحب والسعادة والنشاط، أهلا يا أميرة صباح الشنور، تقول أمس ما شاركت راحت علي نومة، وآخر يوم من الإجازة والأحد دوام إن شاء الله، ما شاء الله مرت
0: جدا سريعة
1: إن شاء الله، يعني كذا فعلا روقتي نفس
0: والحمد لله الحمد لله إنش كنتي راقدة أمس، لأن لو كنتي بتقوم كل يوم على نفس التوقيت معنا في ناس تحب كذا عرفتي، حتى لو إجازة بس بعدها، بس أنا ما بحسها أني أنا إجازة إذا كنت أقوم في نفس يعني الوقت اللي مثل ما يقولوا يعني نفس الوقت اللي أقوم فيه كل يوم، فما بحس أنه صار في شيء جديد،
1: تكونوا محددين نفس ما نقول كذا عندهم أيام معينة. تقول اليوم غيرت شوي، قلت أطلع تريق يعني على البحر، أطلع تريق برع مع هاجر، وتو طالعة من البيت وأمر حال هاجر ونطلع نتريق ونغير جو ونحش شوية لأن من زمان ما ملتقين، وإجازة سعيدة للجميع، عاد جيبي لها الأولي والتالي، ما للإجازة ما قبل الإجازة، من يوم ما ملتقين إلين اليوم آخر الأبديت. الله يسعدكم إن شاء الله يا أميرة وتستانسوا بإذن الله.
0: يا رب إن شاء الله. وإحنا قلنا طبعا موضوع اللي هو سالفتنا كانت إن مواليد التسعينات يشيخون أسرع من مواليد الستينات، لأنه يعني أجسامهم أصلا مواليد التسعينات حتى يعني تبين كانها أكبر سن، العمر البيولوجي لمواليد التسعينات يشير إلى أن أجسامهم تتقدم في العمر بوتيرة تكون أسرع مقارنة بأبناء الأجيال السابقة، يعني يكون في فجوة بالعمر البيولوجي أعلى نسبة 92%، وهم يعني الله يحفظهم ويسلمهم من كل شر، يعني بين الجيل الأصغر يكون هم مثل ما يقولوا يعني عرضة أكثر للأمراض، الله يسلم الجميع. فكل ما زادت سرعة الشيخوخة البيولوجية ارتفع خطر الإصابة يعني بأمراض معينة، الله يحفظ ويسلم. فالباحثين ربطوا هذا الموضوع بنمط الحياة وزيادة السمنة والسكري وعوامل بيئية تسرع عملية الشيخوخة. فهنا بعد معي مشاركة تقول يسعد صباحكم، لازم ترى يعتمد أكلهم كله وجبات سريعة، الله يسلم بس من الأندومي وتوابع.
1: بالضبط، عشان كذا تحسي دائما يعني جيل عن جيل بيولوجيا يفرق، ممكن من ناحية الأمراض ممكن تحس إنه يبين عليه كذا يعني أكبر من عمره،
0: أكبر من السمنة
1: يعني، فجيل عن جيل دائما بسبب العادات طبعا الغذائية أصلا غير صحية ونمط الحياة بشكل عام.
0: نسأل الله لكم السلام إن شاء الله. بعد هنا تقول أتوقع هي سمر تقول أخاف أوصل وما يمدين أسجل، يلا يا سمر جهز التسجيل، أنت معانا تسمعينا
1: جاهزة الأغنية أصلا، يلا الأغنية
0: جاهزة
1: جهزتها وضبطتنكم.
0: فهالمرة رح نقول من صباحكم عماني أكيد أحلى تحية وأحلى إهداء لكل مواليد يوليو، تحديدا مواليد اليوم 2 يوليو، بكرة 3 من يوليو، بعد بكرة 4 إن شاء الله من يوليو، بمن إحنا رايحين على إجازة الأسبوع. فنقول العمر كله بإذن الله تعالى لرجاء، والإهداء هذا من أختها، إن شاء الله العمر كله يا رجاء، وهالسنة تكون سنة خير وسعادة وفرح وأيضا تحقيق للأمنيات.

0: فنقول يا صباح الخير عليكم جميعا، وإن شاء الله يا ربي صباحاتكم دايما خير وسعادة ودروب السلام نتمناها لكم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
0: واحنا مكملين اكيد معاكم. يسعد لي صباحك يا سمر، اهم شيء سجلت الاهداء لي يعني اختك رجاء، وكل عام وهي بخير باذن الله تعالى. يسعد صباحكم وفاء وشذا، واريد احلى تهنئه بمناسبه عيد ميلاد صديقتي صديقة الطفولة أصيلة المقيمي من صديقتها شيماء. إذن هذا إهداء أيضا من شيماء لصديقة الطفولة أصيلة المقيمي، وكل عام وانتي بخير يا أصيلة، وإن شاء الله يا ربي تكون سنة سعيدة عليك بإذن الله تعالى. أيضا الهاشمي يقول أنا مواليد الثمانينات 83 بالتحديد، أيامنا كانت يعني أنه نمشي النخيل أول الصباح نخرف رطب وناكل منه، والعصافير ماكله منه وناكلها بدون ما نغسلها، واليد كلها تراب، لا قلنا تعقيم ولا شيء ولا أكل صحي. ها يعني لا تعقيم ولا شيء، أكل صحي مباشرة من الشجرة
2: فريش على طول.
0: أنا ما عندي مشكلة، ولكن يعني سالفة إن يدينك تراب، ترى أنت مع الأكل الصحي حتى التراب دخلت،
2: يعني ما نعرف صحي ولا ما صحي. إنزين، هنا عندنا أيضا مشاركة، بصراحة أتفق نمط الحياة جدا يعني أثر على جينات الشخص.

0: وأكبر دليل اليابانيين. هذه قصة طويلة وكيف إنه يعني تغير طولهم وطبعا مع مرور الوقت والزمن. أوكي أنا سامعت بها هذه السالفة بس يعني طبعا يبالها عشان الواحد يجيب الخبر والتفاصيل والعلوم صحيح. الأكيدة والصحيحة لازم أنه مرة يبحث عن المصادر. بس الفكرة أنه يعني يقول لش اليابانيين هم الوحيدين من شرق آسيا اللي تحسيهم شوية طوال يعني بالنسبة لي خلينا نقول كذا
1: الدول المجاورة أيوة.
0: فيقول لش هذا أصلا مع مرور يعني قبل أزمان هم مسوين هذا الشيء أنه أكلهم يتغير وغير ما
1: نمط حياتهم أصلا الياباني لو تلاحظين لما نشوف احنا يعني الأفلام والمسلسلات وكذا وحتى أفلام الكرتون الأنيميشن اللي خاصة يجينا من ذاك الصوب تحس عندهم هذه ما تروح القتال وما أعرف إيش وألعاب معينة مو يعني مو كاراتيه ما أعرف كونغ فو يعني وايد أشياء يسووها فهذا أيضا من نمط حياتهم فتحسين إن شوية وضعهم حتى لو تشوفهم كذا شياب أو كبار في العمر لكن تحسين إن سبحان الله يعني أجسامهم كذا شوية متناسقة
0: هم اللي تحسيهم أطول شوية جايين من الباقي
1: من اللي موجودين. فعندنا بعد نقول صباح الخير والسعادة والإنسان بطبيعته إيش فيه تؤثر فيه المعاملة الطيبة والكلمة الحسنة والجانب اللين ويشرق يومه بابتسامة صادقة وأيضا يعني مزاجه يتكدر بكلمة ثقيلة. فطوبى لكل شخص سمح طيب طيب لطيف يراعي غيره بحسن خلقه ورفقته. تحياتنا لاستقلال وصباحك خير يا استقلال.
0: إنزين هنا في مشاركة تقولش وش موضوع اليوم فاتني أتوقع أنه خلاص سمعتوه الحين حاليا نسولف عن الموضوع سمعته. المهم عطونا جدول الصيف خلوا المتابعين يغشوا ماشي سفرة ولا صلالة والله شوفوا بالنسبة لنا نوفا ماشي جدولي لين
1: جالسين
0: معاكم جالسين
1: نوصلكم الدوام
0: نشوف جداولكم نحن بالضبط. وين تروحوا وين تردوا كذا نطمن عليكم
1: يعني دوبك هذا الجمعة والسبت هاليومين اللهم لك الحمد والشكر عليهم غيرنا عنده يوم يمكن إجازة ف يعني ها راحت يعني مو من الناس أنا عن نفسي مو من الناس اللي تكون عندي خطة من البداية وجدول معين لا لا لا أنا أمشي على البركة
0: طبعا أنا بعد
1: وعلى المزاج طبعا يعني على حسب إلا في مناسبات وعزائم أو مواعيد معينة هذاك شيء يختلف بس أما أنا من أول أسبوع بخطط هذا الويكند إيش بسوي وين بروح
0: بعد إيش الأسبوع ها ممكن أكون عارفة إذا مثلا في الويكند عندي خطة بس أني أنا عاد عارفة إيش بيكون معاي في الصيف وكذا لا هذا ما عندناش إلا لو في طبعا تخطيط يعني سبحان الله صار مسبق هذا عاد استثناءات لكن شوف المستمعين ممكن يغششوكم يعني إيش خطتهم صلالة سفرة كيف الوضع
1: خبرونا عاد أنتم كيف الأوضاع عندكم. تحية أيضا لبو عمان وسلامة للجميع ولكل من يعرف يعقوب أيضا السيابي وأبو إياد الشيادي وتحية أيضا لبشير بشير يقول الزمان ما تغير بس أهل الزمان متغيرين. تحياتنا لك يا بشير درر ما شاء الله عليك.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط التطبيق أسرع طريق استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع خدمات سريعة وآمنة أينما كنت لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تعال ياي.
2: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك، تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أوريدو.
5: أوريدو، طور عالم.

0: فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك. عندك شنو مميز؟

جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن هذه تحية لكم مستمعينا، وحياكم الله معانا، وصباحاتكم دائما تكون خير وسعادة يا رب. طبعا اللي يسألنا عن الطرقات ووضع الطرقات، فإحنا راح نروح إن شاء الله معاكم مع الطرقات في هذا الوقت تحديدا. نتمنى دروب السلام إن شاء الله لكل من يسمعنا في مشوار صباحكم عماني وصباح الخميس.
1: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
2: إذن حالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام انسيابية في الحركة. أشوف أن ما شاء الله الطرقات فاضية على الساعة 8:18 دقيقة اليوم، ومشوار الخميس يعني بطبيعة الحال يكون هادي على الصباح. طريق مسقط السريع أموره تمام، شارع السلطان قابوس أيضا الأمور تمام. الله يسهل دروبكم إن شاء الله وتوصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم، شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
6: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
7: فولكسفاجن.
8: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
10: تعال ياي.
11: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز ب3 سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
10: تعال ياي.
12: صباحكم عمان.

0: وناخذ مع الزملاء اكيد علومهم في نهايه الاسبوع وخطتهم وجدولهم بما ان انتم ما اعطيتونا افكار كثير. اتوقع بحكم انه الامور والدروب كانت سالكه ويعني اموركم طيبه على هذا الصباح فوصلتوا
1: اتوقع بالضبط.
0: ما اعطيتونا افكار
1: ولا اللي طالع الحين ما سامع نحن ايش قلنا
0: بالضبط.
1: فكنا نتكلم عن يعني في حد من المستمعين سالنا انا ووفاء انه يعني ساعدونا وش الخطه وش الجدول في الصيف ولا خلوا المتابعين. فنحن خليناها على المتابعين انه يلا ساعدوا المستمعين يبون كذا يغشوا منكم خطط ان شاء الله يعني.
0: فايش هي خططكم يا جماعه؟ يعني ايش اقول لك؟ في كذا كان يعني موضوع مر علي امس وهو تقريبا يعني ممكن يكون هذا الموضوع اصلا كذا تقريبا صاير ترند من يومين ثلاثة. وين يا ربي وين حطيتها؟ اي يمكن انت شفتي ولا لا، اللي هي الفرنسية اللي كانت طابقة في باكستان.
1: لا ما شفت
0: حرمة.
1: ايش السالفة
0: حبيبتي الله يسلمك؟ هذه ايش سالفتها؟ تركت الأخت هذه بجيب لك اسمها سيلفي ياسمينة، تركت فرنسا من أجل الحب
1: يا ربي.
0: لكن إيش اللي صار معها بعد ما راحت إلى باكستان؟
1: إيش صار؟
0: هذا اللي راح تعرفي في الحلقة الأخيرة.
1: يا ربي متى الحلقة الأخيرة؟
0: لا بس تفل عجيب في الموضوع.
1: إيش؟
0: يعني هي جات لي باكستان من أجل الحب في عام 2014،
1: عام الزمان يعني
0: بعد 12 سنة أصبحت شبه مجهولة. فأنت تخيلي الحرمة هذه صورتها قبل وبعد،
1: شكلها تهكرت. لا والله تهكرت حقيقي.
0: شفتيها؟
1: لا.
0: سبحان الله، يعني شوفي كيف صارت.
1: لا أشوف سوري لي زوم على الصورة
0: على القبل بغض النظر إنه شوي أكيد معدلينها وكذا،
1: بس تخليش من الثيمة من الكامل أحس كل شيء تغير.
0: كل شيء تغير، عجزت بشكل مش طبيعي عشان تعرفين المسألة. 12 سنة
1: زين. هل هذا يا وفاء يرجع لي لموضوعنا اللي هو طبيعة اللايف ستايل، يعني نمط
0: الحياة
1: ممكن انه يغير؟
0: ما كذا الفكرة شذا، انا بخبرش. انزين السالفة مثل ما قلت لك في عام 2014 انتقلت سيلفي ياسمينة لباكستان بعد زواجها من رجل باكستاني، معتقدة انها راح تبدأ حياة جديدة مع عائلتها. لكن بحسب الشرطة والتصريحات اللي صارت خلال هاليومين كان كذا في ضجة على موضوعها، تحولت تلك الحياة إلى أكثر من 12 عام من العزلة والإساءة. طبعا هي وأطفالها الخمسة منعوا من التواصل مع العالم الخارجي تماما، ما سمح للأطفال حتى بالالتحاق بالمدارس، وتعرضوا لضغوط نفسية وجسدية بشكل مستمر. سكر عليها، جابها الحرمة من فرنسا
1: يعني
0: باسم الحب،
1: دادي عليها
0: حبيبتي قافل عليها، ما تطلع تشبر ولا تنسم ولا تشوف حد 12 سنة. هذه المرة
1: من مسلطنة عليها
0: وجابت عيال إنزين، وحتى ذل العيال مساكين تسكر عليهم الباب وتسكر عليهم الموضوع، حتى مدارس عيال ما يعني خاف عليهم من جمالهم من إيش، أنا ما أدري الريال شو استوى فيه استخف. المهم يقولك القصة انكشفت كيف قدر واحد من الأبناء تخيلي أنه يهرب من البيت ويروح على مركز الشرطة ويبلغهم. والشرطة حبيبتي بعد ما حصلوا الشكوى من هذا الـ يعني الابن، داهموا البيت وشافوا الوضع المأساوي وانقذوا العائلة، بينما ألقى القبض على الزوج وبدأ التحقيق في القضية. وأعربت سيلفي عن رغبتها في العودة إلى فرنسا مع أطفالها. يعني حقيقي لما نقولش يعني مو كل قصص الحب تنتهي مثل ما تبدأ، فهمتي؟
1: يعني أحيانا الاختيار أن كيف الاختيار لازم يكون طبعا مشلش.
0: سبحان الله،
1: من فرنسا رايحة باكستان.
0: الحب أعمى.
1: نعم
0: الحب حقيقي يعني يقولش. بس مثل ما تعرفين أنه أحيانا فعلا تشوفين الوضع، يعني أنت ممكن شفت الشخص سبحان الله والأمور يعني تمت كذا بينكم على خير واستقرار. يعني هي مسألة ممكن انتقال واحد منهم أنه يترك مثلا أهله، يترك مثلا بلده، يترك مثلا مجتمعه، يترك وظيفته، يترك أحلامه وطموحاته ويلحق بهذا الزوج، فهمتي؟ فهي هدت كل اللي قدامها واللي وراها باسم الحب. وراحت على الأمل. هي ممكن ما عندها مشكلة
1: بس تكون عائلة
0: عائلتها
1: وكان حست أن فعلا القرار كان صح في وقتها.
0: أنت متخيلة من فرنسا إلى باكستان؟ بعد يعني مو بالعكس, باكستان فيها أماكن ومناطق وناس مثقفة, لكن المكان حتى اللي هي فيه تعرفي ستايل القرى والأماكن والبيوت الطينية, أماكن نائية مش أن هي كانت في المدينة.
1: نقلة يعني
0: totally different,
1: جذرية مرة تماما. فسبحان الله يعني ما نعرف أكيد تفاصيل وكيف الإيش اللي أدى لكذا, ولكن يعني من شكلها طبعا انتوا لو بحثتوا في الخبر وتشوفوا شكلها قبل وبعد, لا صدمة فعلا حقيقي.
0: بس تعرفين حسيت انه يعني صورتها بعد ملامحها صارت باكستانية,
1: ترى كلش مع
0: صارت تشبه يعني سبحان الله الحريم الباكستانيات, يعني هيئتها وشكلها تغير مع هذا الشال اللي حاطتها على راسها, وبغض النظر
1: بعد ما تتغير
0: سبحان الله,
1: كلش 12 سنة من العذاب والهلاك وفي هذيك الحبسة في ذيك البيت
0: حقيقي, وبيت طين يعني بيوت طين بغض النظر هي شلون كانت عايشة يسدش انه يعني فرنسا كانت. فتلقيها هي مثلا في شغلها بحياتها طموحاتها,
1: طبيعة الحياة بشكل عام مختلفة يعني,
0: يسكروا عليش بيت طين 12 سنة
1: سبحان الله,
0: تحملي وتولدي وانت ذاك المكان حمامات, هذا حتى مستشفى يمكن ما كان يوديها ما ادري يعني عجيب. بس سبحان الله يعني احس انه كذا يعني الله كاتب لهم قصتهم على كذا انه في هذا التوقيت فيلم. أكيد يعني الحين مع المنصات
1: أيوة
0: الجديدة
1: أحس إنها بتتسوي فيلم, ممكن حلوة الفكرة يعني بتسوي فيلم,
0: ممكن إنه فعلًا فالدنيا كذا ضاجة عليها
1: نعيش ونشوف
0: سبحان الله. يعني فعلًا مثل ما قلنا يعني مو كل قصة يعني مو كل قصص الحب تنتهي مثل ما بدأت, أحيانًا يكون الحب بداية لقصة نجاة. سبحان الله ما تعرف الأمور كيف, حتى ما أعرف على ذي السالفة إيش أحط أغنية
1: ندمان
0: ندمان قلبي عشاك صح
1: ما في شيء غير ندمان
0: حقيقي
1: بالضبط يعني ما أعرف كيف. يلا هذه هي الحياة نشوف
0: هذا قصة سيلفي شو اسمها سيلفي ياسمينة, المهم هي حتى ياسمينة ما
1: اسمها سيلفي يوم راحت باكستان
0: حط لها سيلفي ياسمينة.
1: انتوا ايش رايكم خبرونا اذا كنتوا موجودين اصلا ولا انا وفا نكلم عمرنا ولا ايش الوضع,
0: اعرف اذا كنتوا سامعين السالفة معانا فشاركونا, واذا ما سامعين
1: الله كريم
0: الله كريم
2: أبى أسمع ونقول ندمان قلبي عشاك قلت لك أحبك للموت وقلت لك أحبك للموت قلت لك أحبك للموت يلا بسمعكم قولها ندمان

0: سنة
1: والكباشي
0: حبيبي
1: بوسيدي تحية خاصة حقهم يلا وروني واحد اثنين شكرا.
2: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
7: Volkswagen.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا صباح الخير. إذن عليكم مستمعينا مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. تفاصيل حلقة الخميس، حماسكم اليوم للخميس ما هو؟ ما هو ترى؟ ونحن حللنا يعني
1: خلاص
0: حللنا ليش
1: هم راحوا وتوكلوا على الله في إجازتهم
0: أصلا، عكس كذا على بداية الصباح أول اليوم كان الوضع تمام، بعدين خلاص صار للاختفاء والكل واصل دوامه. يقول إيش هذه؟ ما كانت بارف أهلها صدقيني. طبعا سالفه لك كذا لدعوه الوالدين،
1: الله المستعان.
0: السالفه اللي كنا نتكلم عنها قبل شويه، سالفه الفرنسيه اللي غادرت من فرنسا الى باكستان وتزوجت هناك.
1: تزوجت رجل باكستاني فتركت فرنسا قبل في 2014 12 سنة وهي في باكستان مع اطفالها، عاشت في عزله وحبسه لمده 12 عام لما قدر يتسلل احد الابناء بعد 12 سنه
0: تبهدلت يعني.
1: وانا على حسب ما كنت شايفه انه على حسب ما انه الشرطه لما راحوا وداهموا البيت وكذا، فحتى المره شلوها لمركز يعني مثل المراكز الحمايه وكذا والإيواء هي واطفالها، فيعني يشوفوا يسمعوا منها يتابعوا ايش اللي حصل وكذا، فيقولت يعني كانت متعرضه يعني في اثار عنف ويعني البنت كانت متبهدلة بصراحة. فالمستمع الكريم ايش يقولش؟
0: قالش دعوة والدين،
1: دعوة ما في شيء يبهدلك كذا
0: الا دعوة
1: الدنيا.
0: الوالدين
1: الله المستعان. الله يرضى علينا
0: ان شاء الله يا رب
1: العالمين.
0: انزين، من ام ميمونة تقول خلهم يداوموا لان هذه بروحها نعمة وانت تروح الدوام ولا تطبق في الزحمة. اوكي، بالنسبة للناس طبعا اللي مداومين كذا اليوم بدون زحمة والأمور تمام. أيضا هنا في مشاركة تقول صباح الخير، إيش صار للحرمة؟ الله يعينها، المهم إنه افتكت منه حتى لو بعد 12 سنة.
1: أنا مو قادرة أتخيل هو ردة فعله كيف لما الشرطة داهمتهم، فهمتي؟ وإنه ألقى القبض عليه. يعني هذا رجل جبروت، هذا مو بس جبروت، هذا إيش طاغية، هذا إيش أقول عنه؟
0: جبروت 12 سنة
1: تحبس الحرمة ليش؟ يعني ليش
0: هذا وانت مختارنها ومسكينة جايتك من فرنسا
1: وعمى عينها الحب،
0: كل شيء ورا ظهرها،
1: مشت ورا قلبها وعواطفها،
0: لا تمشي ورا قلبك
1: بالضبط.
0: يعني شكله عبد الله الرويشد يوم قال أنا بتبع قلبي غلطان،
1: ذكرتينا فيها. خلينا نشوف إذا بعد يبالها كذا جلسة على يوم الخميس أنا بتبع قلبي.
0: مود الخميس الجميل اللطيف. إنزين، هنا في مشاركة والله الواحد ما يعرف وش يقول، بس كيف تعمى عيونه هذاك الوقت وقت الاختيار؟ لا طبعا أنت وقت الاختيار يمكن في أشياء ما تكون باينة في البداية، يعني
1: ما تقول
0: هي ما تترك الأول والتالي شغلها ودنيتها وبيتها وأسرتها وعائلتها. الله يسهل الأمور يا رب.
1: يقولش يعني استغرب انه في حد ممكن يسوي كذا و12 سنة، يعني سبحان الله الحب وحده لا يدوم. والله ما شاء الله، يعني شفنا في ناس يعني عايشين مع بعض عمر اكثر من هذا العمر، 30 35 40 سنة، وهم عاشوا مع بعض. شيء طبيعي انه يعني في الزواج يصير في تحديات، يصير في خلافات، يصير في امور، بس يبقى انه الواحد ايش معدنه، ايش يعني يرجع في النهاية للأصل.
0: وش هذه الخلافات؟ هذه ما خلافات، هذا نفس ما انت قلتي طاغية، هذا جبروت. يعني هذه بعيد كل البعد سبحان الله عن الخلافات. يلا عموما انها نفس ما قالوا المستمعين خلاص تخلصت منه على ان هذه السالفة ترند. يعني زي ام فطوم تقول ضروري الواحد يحب العقل قبل القلب، خصوصا فعلا في الأشياء اللي فيها عاد ارتباط أبدي. يعني
1: عاد الناس يمكن حتى مر عليهم قصص ثانية، فأشوف حد يقول نفس قصة واحدة مغربية لما قدرت أنها تهرب بحيلة ذكية من يعني من أمها اللي مثلت على أنها على فراش الموت، يعني سووا فيلم عن الريال. هذا شو يوم يسكرون على الحريم
0: يعني وش الوضع
1: يا ربي؟
0: ليش؟
1: المهم فهي سوت أنه خلاص الأم تبي تموت وتبي تشوف بنتها للمرة الأخيرة وكذا، وتوسلت وكذا، وهو اقتنع أنه هي تروح تزور.
0: والله في الخير.
1: المهم بعدين عطيتها أبو لباس، تعال لو فيك خير الحين
0: طبعا.
1: تعال لو فيك الخير الحين، يعني ايش اقول؟
0: سبحان الله. كيف اتابعكم تقول جالسه تعطينا رايها، يعني يقولش حتى وهي مسافره ترى ام فطوم امس كانت
1: بالضبط.
0: فام فطوم يعني شكرا على هذا الوفاء، والولاء حقيقي. لصباحكم
1: حقيقي عماني. حقيقي يا أم فطوم بصراحة يعني متابعتك وأنت يعني في عز
0: السفر والاستمتاع
1: بالضبط يعني في الإجازة وينك يا نبت بقى قلبي قاعد أدور عليها
0: على
1: بنت
0: فكرة
1: الحلال
0: موجودة بس أحيانا أنت رأس يعني
1: كيف كاتبينها
0: عين بعدين خلاص سمعي. حصلتيها هذه الجلسة صح
1: هذه سيلفي ياسمينة تبعت قلبها وتركت فرنسا وراحت مع الحب إلى باكستان
0: وبعدين
1: بعد 12 سنة عرفت أن الله حق

0: تجرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أفآن. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

0: ومستمعين احنا في نهاية الأسبوع ومشوار الخميس الثاني من يوليو، نتمنى للجميع إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، وإجازة تكون سعيدة، إجازة سعيدة لمستمعينا ومتابعينا، ولكن الحاجة للدم لا تأخذ إجازة. بينما احنا نستمتع بأوقاتنا في إجازة الصيف، في مرضى بالمستشفيات لا تتوقف معاناتهم لأن الحاجة للدم لا تأخذ إجازة، ففي هذا الموسم تقل حملات التبرع لكن الاحتياج يكون مستمر، فاجعل من إجازتك عزيز المستمع سببا لإنقاذ حياة، وبادر بالتبرع الآن، وكن الأمل لمن ينتظر، أكيد هذا الأمل. فنتمنى بإذن الله تعالى أن خلال موسم الصيف فعلا رغم أنه ممكن حملات التبرع بالدم تقل، لكن مثل ما قلنا الاحتياج مستمر أكيد، وفي مرضى بشكل يومي يحتاجون لتبرعاتكم. بإمكانكم التبرع في بنك الدم المركزي ببوشر من 8 صباحا إلى 8 مساء من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. أما التبرع في مركز السيب للتبرع بالدم العريمي بوليفارد من 3 مساء إلى 9 مساء من الأحد إلى الجمعة.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

صباحكم عماني من هلا اف ام، ويا صباح الخير والسعد ان شاء الله على المستمعين الاحبه، وتحيه لكل المتابعين واللي انضموا لنا اكيد في هذه اللحظات. نتمنى باذن الله تعالى ان اموركم تكون طيبه، وايضا يعني صباحاتكم دائما تكون خير، ومستعداتكم ايضا للاجازه، سواء إجازة نهاية الأسبوع وبشكل عام أيضا قلنا الصيف وخططكم للصيف ورحلات الصيف وجداول الصيف بالعادة، إيش تحبون تسوون فيها وكيف ترتبون أموركم. على طاري يعني الإجازة والرحلات والروحات والردات، نروح المرة مع خبرنا مع وزارة التراث والسياحة، ودشنت بحضور سعادة وكيل الوزارة للسياحة الوجهات الجديدة للطيران العماني إلى سنغافورة وسوتشي وطشقند، إلى جانب إطلاق رحلتي صلالة دبي ومسقط أبوظبي. هذا التدشين مستمعينا يأتي لهذه الوجهات تحديدا في إطار تعزيز الربط الجوي بين سلطنة عمان والأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم نمو الحركة السياحية ويعزز أيضا الوصول إلى المقاصد السياحية العمانية.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك، تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي
2: الله، تعال ياي تعال ياي.
0: يتفاوت كأس العالم لأجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
3: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
4: إذا مستمعينا، في نهاية الأسبوع ووقفتنا مع الطرقات وحالة الطرقات في صباح الخميس، نقول أموركم طيبة، طرقاتكم سالكة بإذن الله تعالى، ما عدا اللي رايحين برج الصحوة ودوار برج الصحوة، وتحديدا القادمين من الموالح أو اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة. هنا فقط عندنا ازدحام وكثافة مرورية، أما بشكل عام طرقاتكم لله الحمد كلها سالكة، وأنا أتمنى لكم إجازة سعيدة.
3: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن مستمعينا الأحبة، مشوار الخميس معكم يوصل للختام. نتمنى أكيد يعني كذا مشوار سعيد لطيف للجميع وإجازة سعيدة.

ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: تعالي ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي،
2: يلا تعال ياي تعال ياي.
3: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ، ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات، ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
4: حكايات المونديال.

بنهاية مونديال 1970 منح كأس العالم للبرازيل لتحتفظ به بعد فوزها به لثلاث مرات. كأس جول ريمي كانت دائما قيمته المعنوية أعلى بكثير من قيمته المادية، إلا أن هذا لم يمنعه من التعرض للسرقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. في 1966 سنة تنظيم إنجلترا لكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها، تم منح الكأس للبلاد ليتم عرضها قبل أشهر من انطلاق المنافسات. وفي يوم الأحد 20 من شهر مارس، وبعد منتصف النهار بقليل، لاحظ الحراس في سنترال هول في ويستمينستر اختفاء الكأس من مكانها. في اليوم التالي تلقى جو ميرز رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيتلقى طردا في اليوم التالي. ليفتحه ميرز ويفاجأ بأنه الجزء العلوي من الكأس مع ورقة تحذره من إخبار الشرطة، وأن عليه أن يدفع 15,000 جنيه استرليني لاسترداد الكأس التي كانت قيمتها الحقيقية 3,000 جنيه استرليني مع التأمين بمبلغ 30,000 جنيه استرليني. أبلغ ميرز الشرطة بالفعل، وفي وقت التسليم استطاعوا ملاحقة من كان ينتظر الفدية، والذي أخبرهم بأن أحدهم دفع له 500 جنيه استرليني ليكون الوسيط في عملية التسليم. وفي 27 وبعد سرقة الكأس بأسبوع، كان مواطن إنجليزي يتريض بكلب بيكلز في إحدى الحدائق العامة في جنوب شرق لندن، ليجد بيكلز شيئا ملفوفا في صحيفة قديمة، ويكتشف صاحبه أنه الكأس المفقودة. سلمها للشرطة التي أعادتها للاتحاد الإنجليزي في 18 من الشهر التالي. محاولات السرقة لم تتوقف في إنجلترا، بل انتقلت من أوروبا لأمريكا الجنوبية. وبعد 17 عاما كانت الكأس معروضة في مقر الاتحاد البرازيلي الذي احتفظ بها قبل 13 عاما، وقام بسرقتها مجموعة من 3 أفراد، ولكنهم تم القبض عليهم ورفضوا الإفصاح عن مكان الكأس المسروقة. وتقول بعض الشائعات إنهم قاموا بإذابة الكأس وتحويلها لسبائك ذهبية، ولكن الشائعة ليست دقيقة، لأن الكأس ليست مصنوعة بالكامل من الذهب، وأن قيمة الكأس وهي بحالتها الطبيعية أكبر بكثير من قيمتها إن تم تحويلها لسبائك ذهبية. لم تتم استعادة الكأس مطلقا، وقام الاتحاد البرازيلي بصناعة أخرى شبيهة لعرضها في مقره، وتقبع فيه منذ عام 1984 وحتى الآن.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

0: الدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.

0: يبقى فوز كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية الذي نظمتها الأكاديمية السلطانية للإدارة. من الأخبار أيضا معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان خلال لقائهما في لندن على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول مستجدات المنطقة وسبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية والتهدئة والحوار وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة. أيضا معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي. إلى آخر الأخبار، السلطنة تؤكد في جنيف اهتمامها البالغ بحقوق الإنسان وحرياته خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار و...

0: أين نذهب؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: لما نتكلم عن الخطة الخمسية العاشرة كان هناك 344 برنامج، حاولنا بقدر الإمكان في هذه الخطة أن تكون مركزة، أن تكون ذات مكتسبات سريعة، فأوجدنا أربع معايير رئيسية اختيار برامج استراتيجية. لا نتكلم عن برامج تنفيذية وإنما نتكلم على المستوى الكلي برامج استراتيجية. أول معيار أن يخلق فرص عمل للمواطنين. كل البرامج 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. معيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي. أيضا معيار آخر أن تكون هناك ترابطية. رؤية عمان 2040 لها 75 هدف استراتيجي، هذه الأهداف كلها مترابطة بعضها البعض. وآخر معيار هو أن تحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 الموضوعة ل 2030 وأيضا مستهدفات تنمية مستدامة. وضعنا أن هناك إطار تشغيل 60,000 سنويا خلق فرص جديدة، وهذا جاء توجيهات سامية في هذا الخصوص، 10,000 150,000 يعني قطاع خاص. لما عملت البرامج أخذ بالاعتبار أن هذه البرامج ستخلق لنا مشاريع تغذي موضوع فرص العمل هذا، على أساس أن نكون يعني نحن في مستهدفات التي وضعت في الإطار الاقتصادي في الخطة أن نحققها إن شاء الله، ونحن قادرين. لا حقيقة كانت هناك مشاريع نوعية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاستثمار، سنجد أنفسنا إن شاء الله قادرين أن نحقق المستهدف من

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: وصف الليل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
3: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة
4: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض.
2: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

اعتقاد شائع عند بعض الناس إن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق إن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على إنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز خاص.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: Abor abor mari kai
1: da mes ta de mes me
0: asamama baby abata abata abata.
2: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب هلا أبقى.

فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

من هلا اف ام مستمعينا، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم.

0: عناوين مستمعينا. نبدأها مع صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، رعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية الذي نظمته الأكاديمية السلطانية للإدارة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان خلال لقائهما في لندن على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة المجالات، كما تبادل وجهات النظر حول مستجدات المنطقة وسبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية والتهدئة والحوار وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة. سلطنة عمان تشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري والذي يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستعرض فرص الامتياز التجاري لـ 12 علامة تجارية عمانية للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الامتياز التجاري في سلطنة عمان والترويج للعلامات التجارية العمانية القابلة للتوسع محليا اقليميا، ويستمر حتى يوم غد الجمعة. السلطنة تؤكد في جنيف اهتمامها البالغ بحقوق الإنسان وحرياته خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع ضمن أعمال الدورة 68 لمجلس حقوق الإنسان. أما الختام مع طيران السلام ويسير غدا أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وميدان في أندونيسيا في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية المتنامية بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يامي، حيا الله فيك، يا مرحبا.
4: يا
3: شباب،
4: حيا الله من حبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيف.
3: الحمد لله،
7: شكرا لله.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
9: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنمى لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل BBC في السودان.
6: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
4: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
5: إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة
7: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر، قصوا الكوابل وجتوهن على الأرض.
5: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.

نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.

0: 6 7 أو 2 2 0 0 9 0 0 4 وخلها تروجناك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: اليوم ما شبيت يخلى من الأعطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 و8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. جاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعد ما نخلص شغله قال له دوك تعال تقهوى وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقوله تعال ساعدني.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهيب.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ايها السيطرة الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسى عليكم بكل خير، مساءة الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا علوي. يا هلا ومسهلا.
8: اهلا وسهلا، حياك الله حورا، واهلا وسهلا بالمستمعين الاحبه وفيش كذلك، وسعد الله اوقاتكم بكل خير.
7: اوقاتك يا رب العالمين. طبعا الحلقه المعتاده، الحلقه الاسبوعيه ان شاء الله،
8: ان شاء الله كل اثنين.
7: أيوة. نقدم انا وزميلي علوي الموسوي، يعني اضافه صراحه

0: وايد حلوة. أحس إنه تعرف لما يكون النقاش بين شخصين مذيعين مع ضيف كذا ما أدري أحس إنه
1: يعني
0: شوي
1: يكون في أنتي تساعدين وأنا أساعدش وكذا ويكون الموضوع متكامل
0: بالضبط يكون في أخذ
1: نسأل عصر. من كل الزوايا
0: أي وبالأخص يعني على المواضيع اللي الحين ياسين نركز عليها. تعرف إيش اللي حبيت في مواضيعك علوي؟ إنها وايد قريبة من المواضيع اللي أنا أحبها، يعني تعرف اللي أقدر أخذ وأعطي وأتفاعل معها
1: وتهم الساحة إن شاء
0: وتهم
1: الله
0: وتهم الساحة أكيد وتهم المستمع. متحمس للحلقة اليوم؟
1: طبعا متحمس. الحلقة الماضية تناولنا موضوع استخدام التواصل الاجتماعي للمراهقين والأطفال، وناقشناها من جانب تربوي وأيضا من جانب
0: تقني.
1: أيوه. بالضبط.
0: هاي الحلقة
1: ضيوفنا كانوا متكلمين عن التفاصيل كيف إنه ممكن أنت تستخدم التقنية في الرقابة الأبوية وإيش أثارها وإيش نتائجها يعني. وهذه الحلقة إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع الإجازة الصيفية، إن بعض الناس يقول لك الحمد لله إن أولادنا أجزوا وبتبدأ الربشة وبتبدأ المعاناة معاهم والنوم المتلخبط والبرامج الصيفية وكذا يعني. إن شاء الله يعني طبعا تعرفي الفراغ يزيد معاهم والشاشات والأنشطة وكثير يعني من الأسر تتساءل كيف نستثمر هذه الفترة بشكل صحيح. إن شاء الله ضيفنا اليوم راح يوضح لنا الطرق والأساليب والتفاصيل كاملة إن شاء الله.
0: أي والله إن شاء الله. يعني صراحة وايد أحس أنه يعني لما الطفل أشوفه قاعد وايد على الشاشات أحس أنه تنرفز، أنه فترة فراغ إجازة صيفية تمام ما نحرمهم بس أن نخصص لهم وقت معين، مش أن 24 ساعة التليفونات والآيبادات يعني محطوطة في إيدهم. والله صدق علوي يعني واحدة من الأشياء اللي بعدني شاهد عليها هذا الأسبوع هذا الويكند المشكلة إيش مشكلة الريلزات في الانستغرام أو حتى في اليوتيوب؟ مشكلتها إنك يعني تعمل سكرولينج وتطلع لك أشياء مرات زينة ومرات لا أبد. يعني اللي انصدمت منها إنه كان تليفون في إيد أخوي تليفون أبوي ويالس في اليوتيوب يشوف هذا ماينكرافت اسمها اللعبة
1: ماينكرافت
0: أي هي يشوف لها مقاطع كذا ريلزات وأنا كنت قاعدة عدالة لو شوي أشوف يعني يطلع مقطع هو كرتوني بس إنه
1: مش مناسب يعني
0: نهائيا لهذا العمر، فيعني علامات استفهام جات إنه كيف كذا.
1: نتطرق نحن إن شاء الله لهذا الموضوع
0: ضروري.
1: وأيضا مختلف المواضيع الثانية اللي متعلقة بإجازة طلاب المدارس الأطفال والمراهقين والشباب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. صراحة متحمسة لليوم وضيف اليوم طبعا أكيد ما غريب عليكم، ما راح نحرق الضيف طبعا، راح نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل في حوارنا اللطيف معاكم. أكيد نستقبل رسائلكم المسائية على 935-1027.

0: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبسهلا من جديد، رجعنا لكم. وايضا ها ودك اليوم على تعرف بضيفنا الاستثنائي.
3: ان شاء الله باذن الله. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل حوراء ان الاجازه الصيفيه بالنسبه للبعض راحه واستجمام وتغيير جو وكذا من ضغوطات العمل، لكن بالنسبه للبعض الاخر يعني تعتبر تحدي يومي مع الابناء وكيف يقضوا وقت فراغهم وبين الشاشات والأنشطة. وكثير من الأسر يعني تتساءل كيف نستثمر هذه الفترة بشكل صحيح. طبعا اليوم راح نتكلم عن هالموضوع مع ضيفنا الدكتور طلال الرواحي، استشاري تربوي، وبنحاول نطلع معاكم يعني بأفكار عملية وبسيطة تفيد كل الأسرة. يا هلا وسهلا فيك
4: دكتور. يا حياكم وسهلا، أنا سعيد أكون معكم إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة.
2: الله يعطيك العافية. أنا
3: أسعد دكتور طلال. يعني قبل لا نتكلم عن الحلول والبرامج والأنشطة، خلينا نبدأ من الأساس، كيف المفروض ننظر للإجازة الصيفية؟ وهل فعلا تحولت عند بعض الأسر يعني من فترة راحة إلى مصدر قلق بسبب الفراغ؟
4: جميل. طبعا أول شيء أنا أحييكم، برنامجكم جميل، وحي أيضا اختياركم الموضوع واجد جميل، ولأنه جميل يعني من البرامج اللي تلامس الأحداث الجارية. الصيف كالعادة طلابنا يصير معهم نوع من الفراغ، فدائما أي إنسان سواء كان كبير ولا صغير عنده فراغ. الفراغ يعني مجموعة مؤثرات أخرى، إن لم يشغل الطفل بما هو مفيد تلقائيا ينشغل بغير ذلك، وبالتالي متى حدثت عبء عندما تكون إجازة غير مخطط لها. فأي شيء في الحياة بلا هدف بلا خطة غالبا يتحول من فرصة إلى نوعا ما تحدي عند الإنسان، يتحول من منحة ربانية إلى محنة حقيقية عند بعض الأهالي. فأنا أتوقع اليوم إن شاء الله خلال الوقت مع بعض رح أحاول نضع خطة كذا مصغرة عملية، بحيث أن المستمع الكريم أيضا يستطيع بعد ما يتابعنا اليوم يطلع فعلا بشيء عملي يستطيع يطبقه مع أبنائه إن شاء الله.
3: دكتور لو بغينا نتطرق لموضوع، هناك في مصطلحين، موضوع الراحة الإيجابية والكسل السلبي. الراحة الإيجابية تيك مع التخطيط وكذا، بحيث أن أنت يكون عندك نوم كافي، مساحتك الخاصة يعني. والكسل السلبي اللي هو عادة يكون من دون تخطيط. هل هناك يعني إيش الفرق ما بينهم من وجهة نظرك من منظور تربوي؟
4: أنت جاوبتهم خلاص، خلصتهم.
3: اشرحهم يعني.
4: وأنا اشرحهم اللي هو فعلا مثل ما أنت قلت، القاسم المشترك بين الراحة وبين الكسل هو الوقت الفراغ اللي موجود، هذا قاسم مشترك. قاسم الاختلاف ما بينهم بأن الكسل ما في شيء ممكن الطفل يعمله، وبالتالي يتحول إلى نوعا ما فراغ غير موجه. بينما الراحة الإيجابية هي عبارة عن وجود مساحة من الوقت، لكن مخطط لها كيف ممكن تحول إلى شيء يعود بالنفع سواء كان للطفل نفسه أو للأسرة كلها. هذا باختصار الفرق بين هذا وذاك.
3: يعني ممكن نقول أن شح الفراغ والسوء الإدارة، هل المشكلة تكمن في أن الأبناء يعني عندهم وقت فراغ شحيح من الفائدة، أم أن الوقت الوفير يعني وقت وفير لكنه يضيع بين المشتتات الرقمية؟
4: بالضبط بالضبط، هو هذا اللي يصير. لذلك إحنا مثل ما خبرتك سابقا سنسعى جاهدين جدا في هذه الساعتين والساعة أن نعطي شيء عملي ممكن يعبي هالفراغ، لأن الفراغ نعمة، الفراغ نعمة، الوقت نعمة. إذا وجد الطفل أيضا، الطفل اللي يعيش في ضغط نفسي وضغط دراسة، أتوقع أنه ما يعني يطلع بنتائج وفيرة. ولكن إذا وجد الفراغ المدروس اللي يستطيع من خلال الابن أن يغذي جوانب معينة راح نتكلم عنها اليوم، أتوقع أنه بالعكس بيكون غنيمة كبيرة جدا، وبيكون صيف جميل. وهدو برنامجكم صيف، صيف أحلى ولا إيه؟
2: صيفكم
4: أحلى، بيكون صيفهم أحلى إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. أنا طبعا قبل لا أدخل معاكم في مداخلة كذا سريعة بس، وقبل أيضا لا نطلع فاصل ساعتنا وربع، بقرأ رسالة الأخ أو الأخت اللي راسلينا ومتواصلين معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيت أتكلم في الموضوع بخصوص الآيبادات والريلزات. لازم إذا الأطفال عندهم آيبادات أولياء الأمور مراقبة أطفالهم، وفي برنامج يقفل الآيبادات بفترة محددة، ويقدر يحط على حسب العمر عمر الطفل ايش يشوف اليوتيوب. انا اعتقد كل هذه الامور اليوم نحن راح نناقشها ان شاء الله في الوقت او الدقائق القادمه ان شاء الله ويا الدكتور طلال. ولكن مستمعينا نطلع وياكم فاصل سريع وبعدها راجعين ونستقبل كل استفساراتكم كل اسئلتكم على 935-1027.
5: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: لكل الناس.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
0: اخبار الشرق الاوسط. محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز، بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر، بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
4: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
2: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط. إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة:
5: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر، قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض.
0: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه
2: إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
0: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.

0: رجعنا لكم من جديد ضيوفنا الكرام، ونرحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور طلال الرواحي استشاري تربوي. هلا فيك دكتور.
1: الله يحييكم. هلا فيكم.
0: طبعا الحوارات اللي تحت الفاصل دائما ما تكون
2: فعليا دائما على فكرة، يعني تعرف دكتور أنا أكثر الأشياء اللي أحبها لما أطلع فاصل وأبدي كذا أدردش مع الضيف، يعني نص الأسئلة اللي أسألهن على الهواء هي من الأسئلة اللي تحت الهواء، فأنا برجع وبسألك دكتور على نفس السؤال اللي تطرقت له تحت الهواء، وأعتقد أن هذا السؤال اليوم نابع من تجارب شفناها ولامسناها وللأسف لازلنا نشوفها. مثلا الأم لما أو الأبوين لما يقرروا أنهم يربون عيالهم بعيدا عن الشاشات أو يعني في فترات خلينا نقول متباعدة يعطونهم الأجهزة، لما تصير التجمعات العائلية تلاقي كل طفل جايب آيباده، الجمعة كلها عبارة عن ألعاب 24 ساعة ياسين على لابتوباتهم أو على أجهزتهم اللوحية، فهني الأم أو الأب يقولوا لك إنه التجمعات صارت تنسف تعبي، صارت تنسف تربيتي، فيا ترى إيش الحل الصحيح والمثالي لهذا الموضوع؟
1: جميل. أول شيء خلينا نجاوب على آخر جملة قلتيها بأن التجمعات تنسف تعبي، هو حقيقة هذه العبارة مش دقيقة، باعتبار بأن المؤثر الأول في التربية هي الأم، أقوى مؤثر هي الأم. كل الدراسات أثبتت ومعظم الدراسات أثبتت بأن المؤثر الأقوى هي الأم، ثم يأتي بعد ذلك الأب قديما، لكن الآن يأتي الإعلام في المرتبة الثانية في ظل غياب الأب. يعني الطفل في سن مبكر لو بكى ممكن شغل له يوتيوب، لو بكى شغل له أي قناة، فإذا أي أم تمارس هذه الممارسة فهنا يأتي دور الإعلام قبل تأثير الأب، ولكن الأم تظل هي الثابتة. فأي برنامج مقنن أو قانون واضح في البيت طبق الأم، لأن لو تشوفي أنت الوقت الكمي اللي يقضيه الطفل مع أمه ما يساوي الوقت اللي يقضيه في التجمعات. يعني تجمعات اليوم جمعة، يوم جمعة خلي يوم مفتوح ما عندك مشكلة فيه، لكن ما ينسف اللي أنت بنيتي، لأن اللي تبنيه الأم والأب عند الإبن هي ما تبني فقط عادات أو تبني فقط سلوكيات يمارسها الإبن، هي تبني مشاعر كيف تعيش مع ابنك، ما انت كيف تعود ابنك، لانك اللي تراهن عليه بعدين ان ابنك ما يتغير ما يتاثر هي المشاعر التي عاش فيها الابن وقتها. لان كثير ناس لما جيت موضوع التربيه تركز فقط على موضوع المعرفه، ان انا اقدم حال ابني معلومه ان الايباد مضر، راح يضرك الايباد، اذا اغلب اغلب اغلب توجيهات انه راح يضر لك عينك، راح يضرك انك مدمن، انه هذه كلها عباره عن معارف ما توصل الطفل مكان بعيد. احنا بعدين بعد ما نخلص المعارف لابد ان نغذي الابن مهاره. طيب اذا الايباد يضرني كيف يكون عندي مهاره اني اضبط الوقت؟ هذا انا ساعر فيه، يعني من الساعه كذا للساعه كذا، طيب لو صار الوقت كذا انت تسلم الايباد، هذه مهاره. هل يتقنها الابن في وقت مبكر بإتقان؟ الجواب لا. هنا يدخل تظهر عندي ميزة التجاهل أو التغافل أو أني ما أكون مثالي بزيادة مع طفلي. طيب الحين معنى المعرفة أن الآيباد مضر، ومعني مهارة كيف نقنن الاستخدام. بقى عنصر مهم جدا وهذا اللي ما ركزوا عليه كثير من الآباء والأمهات، اللي هي المشاعر. أنت لو أدمنت الآيباد كيف راح يكون شعورك؟ هو عبارة عن سعادة مؤقتة، دوبامين عالي جدا، سعادة مؤقتة. أول ما نسحب عليك الآيباد ترجع زعلان مرة ثانية، تضارب تصارخ، جميل. لكن لو الإبن فهم بأن أنا موضوع تقنين الآيباد المستفيد الأول منه أنا مش أمي ولا أبوي. طبعا بعض الناس يقول لك، اليوم كان واحد يسألني، كنت في دورة قبل لا أجيكم، واحد يسألني يقول لي معقول الولد يستوعب كل هالكلام؟ أنا أقول أنت ما تتكلم بالطريقة اللي كنا فيها الحين في الإذاعة. أنت كلما بسطت المعلومة، الإبن ذكي جدا، الأطفال ذكية جدا، كائنات ذكية جدا جدا، عشان كذا ليش متفوقين عنك تقنيا؟ ليش تعمل رقم سري ويكسروه؟ دام معهم هالذكاء، إذا ليش أنا ما استثمر الذكاء هذا بطريقة مقننة؟ كلما بسطت المعلومة والمفاهيم للطفل في سن مبكر، كلما استطاع فعلا يعيش مشاعر بأن هذا الشيء اللي يسويه مش عشانك أنت، عشانه هو.
0: دكتور لو بغينا نتكلم عن موضوع الآثار النفسية والسلوكية يعني على الأبناء، الطفل والمراهق، يعني لما الطفل والمراهق يقضي طول الوقت يعني على بين النوم والتلفون، إيش الأشياء اللي تحدث له يعني نفسيا على المدى القريب؟ يعني
1: خلنا أول شيء نتكلم عن شيء مصطلح، طبعا المصطلح اللي حقوله الآن هو مصطلح مش علمي، هو مصطلح شائع، يسمى تعفن الدماغ أو التعفن العقلي. هذا أكثر شيء ظهر الآن.
2: صحيح.
1: أيوة ظهر الحين, وهو طبعا مسمى غير رسمي أو غير علمي, ولكن هكذا يسمى. ما الذي يحدث في موضوع تعفن الدماغ؟ موضوع تعفن الدماغ إن أغلب أبنائنا الآن سبحان الله استطاعوا بطريقة احترافية أن يجبروهم ما يشوفوا يوتيوب طويل. بتحصل الطفل يتابع إما ريلز من دقيقة واحدة أو سناب 15 ثانية يعمل سكيب تخطي, أو يعمل شورت فيديوز المقاطع القصيرة في اليوتيوب. هذه ثلاث أشياء تعمل شيئين. الشيء الأول, يعتقد العقل البشري بأن المهام تنتهي في دقيقة, يعني دقيقة ثم تحصل دائما صبعه كذا, هو يأكل هو كذا. فالشيء الأول هو يعتقد أنه ينتهي في دقيقة. لما تطلب أنه مهمة بعدين طويلة تحصله يمل بسرعة, ملول. هذه الصفة الأولى, أنه يبدأ يمل بسرعة, ما يستطيع يقوم مهام طويلة. الشيء الثاني هو لما يمسك المقاطع القصيرة, لما يسوي كذا كذا, تخيل المقطع الأول مضحك, المقطع الثاني محزن, المقطع الثالث تسويق, المقطع الرابع أكل, المقطع. فهو يعيش أكثر من حالة شعورية في زمن غير منطقي. ما في أحد يحزن دقيقة ولا يفرح دقيقة, لكن ابنك جالس يشوف شيء مفرح دقيقة ثم مباشرة النقيض إلى شعور آخر. هنا أيضا يؤدي إلى إيش عنده بالنسبة له, هنا يبدأ يعني مشاعريا هذا الطفل اللي هو موضوع الانطوائية, موضوع المزاجية, موضوع متقلب المزاج, هذه كلها تأتي ليست عشوائي, تأتي من خلال هذه الممارسات. لأن أتكلم عن تغيرات فسيولوجية داخل جسم الإنسان, أنا ما أتكلم عن فقط مؤثر خارجي. هذا المؤثر يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في جسم الإنسان. هرمون الدوبامين يفرز بكميات غير منطقية. طبعا هرمون الدوبامين أو ناقل الدوبامين, ناقل عصبي, هو مسؤول عن السعادة السريعة المؤقتة, وبالتالي حتى في موجات الدماغ احنا عندنا البيتا بعدين الألفا, هو يظل في البيتا, الموجة القصيرة, هذه الموجة القصيرة اللي فيها الدوبامين يظل فيها. لو تلاحظ معي حتى هو المفروض ينتقل من البيتا إلى الألفا إلى الثيتا إلى الدلتا, بعدين هو ينتقل له مباشرة. تحصل ماسك الآيباد بعدين ينعس, النعاس هو جالس ينتقل إلى موجة متعدي, موجة الألفا اللي هي موجة التعلم المثلى وموجة الاسترخاء عند الطفل, اللي غالبا احنا الكبار ندخلها مثلا في الصلاة, ندخلها اثناء مثلا الاسترخاء, ندخلها اثناء القراءة مثلا, ندخلها اغلب الاحيان لما نصلي, لما مثلا نسبح, ناكل وجبة, تحس نوع الاسترخاء اللي هي الألفة اللي هي الموجة التعلم المثلى. غالبا الأطفال اللي عندهم هذا الموضوع يتعدوا هذه الموجة, وبالتالي هذه التغيرات لما نتكلم عن تغيرات عصبية فسيولوجية نتكلم عن شيء نوعا ما يعتبر خطير عند الطفل.
0: دكتور, كل هذه الأشياء المؤثرات هي جراء أنه هو ما يكون في عالم ما بين الهاتف وما بينه هو يعني, لكن خارج هذا نلاحظ بعض الأبناء أن يفقد شغفة يعني في الأنشطة الخارجية كذا, تعال يا ولدي ساعدني في كذا, ما أريد أنا مشغول كذا يعني. فملاحظاتك يعني عليه.
1: هي بالضبط, هو ليش اللي يصير, هو يصير اختطاف نظام المكافأة في عقل الطفل. عقل الطفل إيش يريد؟ أنت لما يلعب الطفل مثلا لعبة في شيء راح يصير, السرعة, أغلب الألعاب مبنية على سرعة, وثاني شيء مكافأة. حصل الطفل لما يلعب لعبة, يعني مثلا أي لعبة ما نريد أسمع الهواء, ولكن ذكرنا مثلا فري فاير أو فورت نايت, بعتبر أنها الشائعة عند الأطفال اللي يجي معي في الاستشارات. هذه الألعاب هو كل ما قتل, طبعا هي قتل وسرقة أغلبها هذه الألعاب, هو كل ما قتل يعطى الدرجة, الدرجة مثل مكافأة. هذه المكافأة إيش تسوي؟ هو جالس يحصل مكافآت بطريقة مبالغ فيها, هو في الواقع ما يحصل المكافآت. لو ساعد أبوه ممكن ما يحصل شيء. وإذا حصل ما رح يساوي المكافأة اللي حصل هناك يحصل مكافأة واجد. فهو هذا الشيء الأول. الشيء الثاني, العالم الافتراضي ما في قيود. يعني مثلا لو لعب مثلا فيفا كرة قدم في البلاي ستيشن مثلا وهزم وحب يرد الهزيمة, بسيط جدا يروح يعيد الجيم ويرد الهزيمة خلصت. لكن لو حجز ملعب تراتان وجاب أصدقائه وهزم وهذا رد الهزيمة, ينتظر لحد الجمعة الجاية لحد ما يحجز مرة ثانية. فالعالم الافتراضي واجد سهل عند الطفل, يخليه يشوف الأمور سهلة. لما يجي العالم الحقيقي هو يستغرب منكم كيف, يستغرب حتى منا إحنا كيف قادرين نعيش هذه الحياة, لأنه تعود هناك على السهولة, على السرعة, على المكافأة السريعة اللي تصير معاه. عشان كذا يصير معاه قلة شغف, يصير معاه تمرد, يصير معاه عناد, يصير معاه حتى هو يستغرب منك على فكرة الطفل, هو استغرب منه يقول تو ما له ابوي كذا ما له يعني ما له امي كذا لانه هو يشوف نفسه انه هو جالس يحصل كل شيء بسهوله بس انت مصعب. يمكن اغلب الامهات اللي تسمعني الان وهذا سمعت الحين قبل لا اجي عندكم اغلب الامهات دائما يقول لنا اولادنا يقولون لنا انتم صعبين الحياه هي اسهل من كذا ليش؟ لأن إحنا جينا نشأنا على قوانين على أنظمة على حتى البيت في نظام في كذا فهم يشوفوك أنت معقد أنت معقد مصعب السالفة مصعب القصة أسهل من كذا ليش أسهل من كذا؟ من وين جابها؟ من اللعبة لأن فعلا اللعبة أسهل من كذا صح. اللعبة إذا هزم يعيد إذا خسر يجيب وكل شيء بفلوس يعني ممكن يعني حتى إذا حب يطور حسابه ممكن يدفع فلوس يطور حسابه بكل سهولة يعني وهذه قصة ثانية أيضا يعني. موضوع أنه عسى نتكلم فيها اللي هي
2: أكيد
1: موضوع
2: أكيد مسألة الفلوس هذا رح نرجع لها لأن أساسا نحن الأسبوع الماضي أيضا اللي كان عندنا ضيف تحدث عن هذا الموضوع من جانب تقني فصارت في كوارث يعني من غير اللي ياخذ بطاقة أبوه ويروح يعني يروح إيش يدفع في الألعاب. أنا والله أنا اللي أذكره يعني في أيام دراسة سابقا كنت أوكي كنت مدمنة على الببجي لكن كنت أسمع أنهم كانوا يروحون يشترون ملابس يطورون اللعب بس أنه ما كنت أعرف كيف الطريقة وحتى لو كنت أعرف كنت أشوف أنه أحس أنه أنا أروح أدفع مبلغ وقدر على اللعبة كان بالنسبة لي يعني غير منطقي
1: لأنه إيش اللي يخليه يدفع اللي يخليه يدفع لما يروح المدرسة يسألوه حسابك قوي
2: أوكي.
1: إذا حسابه مش قوي يعتبر هو ضعيف بين الشلة ماله
0: فلازم يدفع
1: فيضطر يريد يجاريهم. على فكرة خبرك معلومة موضوع حسابات هذا على مستوى جامعيين الجوني جامعي
2: يا ربي.
1: يعني ما أكلمك عن طفل في خامس أو سادس أكلمك عن طالب جامعي يضطر مثلا يسرق ذهب أمه ولا يسرق ليش عشان لما يروح هو يريد حسابه يكون مجاري أصدقائه اللي موجودين. طبعا بعض الناس يقول لك لا أنتوا تبالغوا اللي إحنا نقوله على فكرة هو غيظ من فيض اللي ما يقال أكثر من اللي يقال يعني الأشياء اللي موجودة. لذلك موضوع أني أنا عندي أهواء وعندي رغبات لا تضبط إلا بالوعي. إذا الوعي ما موجود أهوائي ورغباتي حتى أنا كبير راح تمشيني راح أطلع من هنا حصل ساعة بألف ريال كنا نشتريها إذا ما عندي وعي جميل. لكن إذا عندي وعي أستطيع أني أضبط رغباتي وأهوائي وأستطيع أني فعلا أمارس هذه الأشياء بطريقة نوعا ما فيها منطقية وطريقة معقولة بعد ذلك.
2: إنزين نفس الشيء بس السؤال الأخير وبعدها بنطلع فاصل. طيب دكتور نحن الحين بعدنا كفتين تمام عدنا ولي أمر وفي عدنا أبناء. خلينا نبدأ أول شيء بأولياء الأمور اليوم. يعني البعض يقول لك إنه في أولياء أمور نشأوا على عقلية قديمة يا تمشي بالعصا يا خلاص يعني ما في عندي نظام التربية الحديثة هذا. فكيف طريقة التفاهم اليوم كيف الممكن يعني ولي الأمر إنه يتفاهم مع طفله الطفل أو حتى البالغ كذلك؟
1: هو شوفي حوراك الإنسان كلما ربى نفسه ربى أبنائه. الإنسان إذا ما ربى نفسه على الانضباط ما ربى نفسه على التحكم بأعصابه ترى أسهل وسيلة تربوية هي الضرب. أسهل وسيلة ليش؟ لأن ما فيها جهد ما فيها كظم غيظ ما فيها ضبط مشاعر ما فيها تروي ما فيها بعد نظر. أسهل وسيلة ولدك سوى شيء ضربته لأنه وهي أضعف وسيلة تربوية الضرب لأنه ما فيها نتائج أساسا. وبالتالي هنا نتكلم عن أن الأب والأم اللي تابعون الآن هو يقيم نفسه. يعني مثلا أمس مرت علي قصة أب عصبي جدا ويقول لك أنا كيف أسحب الآيباد عن ابني. يا سيدي أنت أول شيء اضبط عصبيتك يعني أول شيء اضبط الآيباد لاحقين عليه أيوة. فأنت أول شيء ابدأ بنفسك اضبط شوف وين نقاط الضعف لأن التربية مش سهلة. التربية ما سهلة التربية صعبة ممتعة إذا أتقنتها وصعبة يعني متعبة إذا لم تتقنها. وبالتالي عندي خيارين هي صعبة صعبة في كل الأحوال لكن خليها ممتعة من خلال فهم المعطيات أضبط نفسي. أنا أتوقع أنه من أهم المهارات اللي مفروض أولياء الأمور يتقنوها اللي هي مهارة الذكاء العاطفي أنه يكون عنده ذكاء عاطفي عالي باعتبار يستطيع يتحكم بمشاعره إلى حد كبير جدا ثم بعد ذلك المخرج النهائي اللي هو السلوك أو الكلمة تكون مقاسة قبل أن تخرج لذلك الطفل الصغير.
2: أوكي هذا على صعيد ولي الأمر بس نحن رح نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع مستمعينا ونكمل لقائنا معاكم حتى رسائلكم إن شاء الله رح أخصص وقت وقراها.
3: عروض الساعة الصيف في أدفنتشر آيلند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا في برنامجكم برنامج صيفكم مع هلا، ومع ضيفنا الدكتور طلال الرواحي استشاري وتربوي. أهلا فيك مرة ثانية دكتور. الله يعطيك الصحة والعافية.
5: الله يعافيك.
4: حورا كانت تتكلم عن موضوع أولياء الأمور.
6: أي خلصنا من كفة ولي الأمر، نرجع للطفل دكتور. نبي الأساسيات، ونفس الشيء بعد أحد المستمعين عبد الله يقول طيب كيف من الممكن أن اليوم نساعد أبنائنا من أنهم يكونوا مدمنين على الشاشات؟
5: أول شيء إحنا لازم نجلس مع ابني وحدد له إيش محبوبات ابني، ما هي المحبوبات. كل طفل في العالم وكل إنسان عموما عنده محبوبات. نفترض أن محبوبات ابني مثلا يلعب بلاي ستيشن رقم واحد، رقم اثنين الآيباد مثلا، رقم ثلاثة يلعب كرة في الحارة، رقم أربعة مثلا يروح الدكان يشتري مثلا. أربع محبوبات حددناها كتبناها. طيب نجي نشوف ما هي الواجبات اللي مطلوب إن ابني يعملها. الواجب الأول مثلا إنه يصلي، يلزم صلاته. الواجب الثاني مثلا إنه يذاكر. الواجب الثالث احترام الوالدين مثلا، هذه واجبات عليه. طيب أنا أجيب ابني وأعمل له جدول بسيط جدا وأشركه في ذلك الجدول، ما أعمل جدولي في الغرفة أنا والأم. لا، أجيب الولد تعال يا ولدي خلنا مع بعض، وحس أنه عود كبير يعني حتى لو كان عمره، حتى لو عمره 4 سنوات.
6: ممتاز.
5: الطفل
4: يعني
5: كلما
4: صاحبه يعني.
5: الطفل كلما حس أنك أنت معطلنا قيمة، معطلنا مسؤولية، غالبا يحب يتقمص هذا الدور، لأن الطفل هو متقمص، يلعب أدوار، ممثل بارع الطفل. هو على فكرة الطفل بعضها مش ممثل، يكون مخرج وممثل ومنتج نفس الوقت، يستطيع من لك قصة هو مخرج وبطل فيها يعني. أيوة. فأنت ليش ما تستثمر هذه الملكات اللي عند ابنك؟ جبنا الطفل وقلنا له يا ولدي هذه المحبوبات مالك، هذه الواجبات. يا ابني إذا قمت بالواجبات تستحق المحبوبات. طيب يا ابني إذا ما لم تقل بهذا الواجب، مثلا أنت تأخرت في الصلاة، أنت خبرني كيف عاقبك، أنت خبرني أنا ما بتكلم. هنا إيش نسوي بعدين؟ نجي نعمل شيء، فكرة اسمها تأطير التفكير. مثلا أنا أريد أحرم ابني الآيباد مدة يوم واحد. إذا أنا أقول شوف أنا ما بتكلم إيش العقاب، لأنك أنت أنا أثق فيك وأنت صاحب قرار. إيش رأيك أحرمك 3 أيام ولا يومين ولا يوم؟ إيش يقول الطفل؟
6: يوم.
5: أنت إيش تريد؟
4: اليوم.
5: بس من اللي نطق العقاب؟ الطفل نفسه، مش انت نطق العقاب. هذا اسمه تأطير التفكير، تحصر الطفل في زاوية تستنطق بما تريد انت بدون ما تنطق انت. لو حدث بعدين خلل في ذا والابن زعل قول يا ولدي انا ما انا اللي قلت، يعني انت اللي حددت العقاب مش اللي حددته. طبعا ايضا هنا ما اريد اولياء الامور لو طبقوا هذا النظام، ما اريدهم يكونوا صارمين جدا ومثاليين جدا، لان ما راح يكون مثالي. اذا انت معطينا ساعة، اذا زاد ساعة وعشر دقائق كأنك ما شايف عادي يعني، بحيث انك ما تخسر كل اللعبة، يطلع باقل خسائر مع هذا الطفل بعد ذلك. فاتوقع ان هذه احد طرق العملية اللي استخدمها انا مع الاطفال اللي يجي عندي. وغالبا انا بعد الطفل ازيد شويه، اجيب له ورقه ونعمل اتفاقيه واخليه يوقع واخليه ما ادري ويش، واخذ نسخه عندي ونسخه عنده واختمها بختم المعهد. فهو يشعر الطفل يطلع من عندي، يعني يطلع من عندي هو حاس انه فعلا يعني صاحب قرار وانه طلع. وغالبا الطفل حقيقه لما يجيني في الجلسه اللي بعدها غالبا اسال الامور يقول لا الامور طيبه، الامور طيبه، لانك تسوي لمست احتياج عنده. وأيضا عززت ملكة عنده، أنه هو ملكة الاستقلالية اللي عنده، وبالتالي أنت لامست هذه الأشياء بطريقة واجد جميلة، وبعدين استطعت أن تحصل على ما تريد بعد ذلك. وعلى فكرة أخبركم معلومة، الطفل ترى لو ما حصل مكسب من عندك ما راح يسمعك، يعني الطفل يبحث عن مكاسب. حتى لما يجي عندي استشارات أنا أوش أعطيهم مكاسب، أقول له يعطوك بلاي ستيشن، يقول لي أنا بخليهم يعطوك بلاي ستيشن، يحبني على طول.
6: تعرف وين المدخل تبع،
5: فلما يحبني على طول بعدين أي شيء أطلب منه غالبا يستجيب لي، لأني أنا وش عندي مكسب. أنا ما أعطيه المكسب، أعطيه المكسب بطريقة في واجبات هناك مضاعفة راح يقوم بها. إذا الطفل يبحث عن مكاسب، ذكي جدا الطفل يبحث عن مكاسب، وبعد المكاسب تستطيع أن تقوده إلى حد ما إلى الطريق اللي تريدها أنت بشكل أو بآخر، مع أن أركز عليها هذه، مع التغافل، بعيد عن المثاليات اللي نطلبها من أبنائنا.
4: التغافل بمعنى أنك أنت تعرف أن هناك في تقصير لكن تمشي الأمور عشان
5: شكرا هي المرونة. لا أبحث عن الكماليات في ابني، ما في كمال ابنك، إذا قلت له ساعة ممكن يلعب ساعة وعشر دقائق هذا منطقي، لأنه هو يمكن ما خلص الجيم، يمكن الجيم هذاك يريد ساعة وعشر دقائق، ما ممكن تقطع عليه واصل في النهاية الجيم وتقول خلص وقتك، ما ممكن. إذا تكون منطقي خليه خلص الجيم ماله، يعني خليك مرن في تطبيق الأشياء وتتغافل.
6: في سؤال قبل لا طلع من هذا النقطة، في أحد الأخوة الأغلب يقول دكتور، الأغلب يقول ينتقد كثرة المكاسب في التربية الحديثة.
5: هو في تربية حديثة أساسا، أنا أيضا أنا ما كثير أحب أسميها التربية الحديثة، ما في تربية حديثة وتربية قديمة، هي تربية واحدة اسمها التربية المحمدية. إيش المشكلة في التربية اللي هم يسميها التربية الحديثة؟ المشكلة أنك لما تعطي مكاسب فورية، يعني أنت لو سويت أنا أعطيتك، المكاسب الفورية مضرة جدا. المكاسب الفورية غالبا مستقبلا تصنع موظف مرتشي ما ينتظر الراتب آخر الشهر. إذا خلص معاملة يريد مقابلة، أنا خلص معاملة يعني. وبالتالي أنا ما أتكلم عن مكافأة، لحظة معي، أنا أتكلم عن مكافأة فورية، أتكلم عن نظام متكامل للمكافأة، نظام متكامل، قانون متكامل، إذا قمت بهذا تحصل لك نظام متكامل، مش كاستجابة فورية لو أنت تركت الآيباد الحين بعطيك، لا، هو نظام متكامل. فرق كبير جدا بين نظام متكامل لإعطاء المكافأة وما بين المكافأة الفورية اللي أعطيها مباشرة بعد ما يقوم بالفعل اللي أنا فأنا أتفق جدا مع صاحب الرسالة، لأن ضد المكافأة الفورية، لأن فعلا تجعل الطفل نوعا ما انتهازي استغلالي، وتجعله غالبا يبحث عن مقابل، ما يعمل أي جهد اللي يريد مقابل لهذا الجهد.
4: ننتقل لمحور آخر.
6: اوكي قبل لا ننتقل، لا مش في فاصل، بس في عندي مداخله بسيطه على مساله اليوم دكتور، التربيه الحديثه صرنا نسمعها كثير متداوله اليوم في السوشيال ميديا بشكل يعني جدا كبير، فانا ما ادري يعني هل هم المقصد بالتربيه الحديثه ان الوالدين صاروا اكثر يعني استيعابا لمشاعر طفلهم، صاروا ما يستخدمون مثلا الاساليب التعنيفيه مثل الضرب والشتم مثلا، انه يقعدون الطفل يتحاورون معه يتكلمون معه. انا اعتقد البعض هذا يعني مفهوم عن التربيه الحديثة.
5: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتم، ما كان يضرب، إذن تربية محمدية أنا أسميها، ما في تربية حديثة. تربية شوفي، بعدين أقول لك شيء يمكن يزعل كثير ناس، الغرب ممكن نستورد منهم أي شيء إلا التربية.
6: أنا أتفق.
5: آخر شيء يمكن أن يستورد من الغرب هو التربية، لأن عندهم مشاكل، هم يعانوا تربويا، يعاني كثير في موضوع الشدود، يعاني كثيرا في موضوع الإلحاد، يعاني. فما ممكن أنا أجيب من شخص هو يعاني تربويا ثم أصدر تجربة لي وأقول والله التربية الحديثة. يعني أتت من وين التربية الحديثة؟ من مفهوم غربي. ولكن إحنا لما نجي مثلا احترام مشاعر الطفل، التربية المحمدية كانت كذلك. لما نجي نقول عدم السب وعدم الضرب وعدم تهميش الطفل، نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ذلك. وبالتالي أنا أفضل نسميها التربية المحمدية، ليس من باب الفلسفة ولا من باب أني أنا حاب أطلع مصطلح جديد، هي من باب أن نضع الأشياء في مكانها الصحيح. فما أريد أصدر مع يعني مصطلحات، وحتى كتب الغربية طبعا بعض الناس يمكن يقولك لا ناخذ منهم، ناخذ نعم، الحكمة ضالت المؤمن، ولكن في التربية أنا واجد أتحفظ، لأن كثير أشياء هم يصدروها ما تتناسب مع خصوصية المجتمع إحنا عايشين فيه.
4: دكتور ننتقل لمحور آخر اللي هو موضوع المراكز الصيفية. أول شيء خبرنا عن إيش رأيك فيها يعني بشكل عام.
5: جيدة جدا طبعا، جميل أن الابن يروح مراكز صيفية، فقط أنا تحفظي أنه ينتقيها بعناية.
4: واضح.
5: ينتقيها بعناية، عناية فائقة أيضا، لأنه بعض الأحيان تكون عكسية، إذا أنت اخترت مركز صيفي بطريقة غير مقننة وطريقة غير واعية قد يعود لك ابن ما يشبهك بعد ذلك، لأن قد تحدث فيها ممارسات مثل ما تحدث في كل مكان يعني، وبالتالي أنتقيها بعناية. وأنا حقيقة لما يعني أتواصل مع بعض الأخوة القائمين على المراكز الصيفية أقول لهم يعني من ضمن الأفكار اللي أتمنى أنها تصير واقع اللي هو وجود أخصائي نفسي، لأن الطفل ما يستطيع يستوعب مثلا لو خذينا مركز صيفي ديني مثلا، ما تعرف الطفل هل يستوعب هذه الجرعة الدينية اللي فيها مثلا كمية ترهيب عالية، هل يستطيع الطفل يمكن يخاف بعدين، وهذا على مستوى كبار الجيوني يعني. وبالتالي أنا لابد لي أشخص هل الطفل يستطيع أن يستوعب هذه الكمية أو الجرعة الدينية المكثفة، وأيضا هنا أخصائي النفسي يشخص. الآن أيضا الملقي، أنا دائما أقول للملقين في المراكز الصيفية خصوصا الدينية أقول لهم مع المراهقين ومع الأطفال استخدم الترغيب الترغيب الترغيب، بعد ما تملك قلب الطفل استخدم الترهيب، لا تبدأ معاه بالترهيب تخوفه نار جهنم وغير ذلك، خليه يحب هذا الدين، خليه يحب هذا القرآن الكريم العظيم، ثم بعد ذلك تستطيع أن تنتقل إلى موضوع الترهيب اللي هي الضوابط والقوانين والفرائض اللي موجودة في هذا الدين العظيم. فأنا هذا بالنسبة لمراكز صيفية بالنسبة لي. وأيضا أنا ما أحب مراكز صيفية المعتمدة على المعرفة فقط، لأن اليوم إحنا في 2026 لسنا في عصر معارف. المعرف سهلة، دخل شات جي بي تي طلع لك أي معرفة يعني، دخل ابنك 3 أشهر يعطوه معارف وطيب بعدين. أنا أراهن اليوم على المراكز اللي تعلم مهارات حياتية. أيوة، لأني أنا أراهن أن الطفل يعني هكذا أنا أرى، قد يكون صح قد يكون خطأ، أنا أرى بأن الطفل في عمر 12 سنة يفترض أن إحنا علمنا المهارات التطبيقية اللي تفيد في حياته، 12 سنة يكون اكتملت هذه المهارات. التحدي اللي صاير معنا، ليش ابني ماسك الآيباد ما يستغنى عنه؟ ليش في جدال؟ لأنه هو المهارات الأساسية لم تقدم له في النظام التعليمي اللي معتمد كثير نظامنا التعليمي على موضوع الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي والذكاء التحليلي. أغلب مدارس الوطن العربي هكذا، إحنا ما في مدارسنا ما في كثير تركيز على الذكاء الذاتي، إنه يفهم نفسه كيف يفكر كيف يقرر، ما كثير موجود معانا. أيضا في مدارسنا ما في كثير الذكاء الاجتماعي موجود، ما في ذكاء عاطفي بشكل كبير، يمكن يمر عليه جرعات بسيطة متواضعة جدا. وحقيقة اللي نجح ابنك إنه يتحكم في موضوع الإدمان وموضوع الإلحاد وموضوع الشذوذ ليس الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي والتحليلي اللي موجود في المدارس، وإنما الذكاء العاطفي اللي يستطيع من خلاله أن يفند ويتخذ قرار بعد ذلك إنه لا هذا يضرني ما أستطيع أني أمشي في الطريق هذه. فأنا أتوقع أنه أيضا محتاجين بعد ما تؤدي مدارسنا جزاهم الله خير القائمين عليها واجبهم، نقف هنا ونكمل الفجوات اللي موجودة. فالمراكز الصيفية إذا ركزت على هذه الفجوات أتوقع فيه بيكون تكامل عجيب جدا بين النظام التعليمي اللي موجود وما بين المراكز الصيفية اللي موجودة.
4: واضح واضح دكتور. دكتور لكن هناك يعني نلاحظ أن هناك نظرة قاصرة عند بعض أولياء الأمور، يقول لك أن المركز الصيفي هو مجرد مكان ينشغل فيه الابن وأنا أرتاح. فايش تعليق؟
5: حين نرجع مره ثانيه للابن، الاب الغير واعي، ما في اب منطقي يقول هكذا، ما في اب واعي يستطيع ان يقول هالكلام، ولا ام واعيه، هذا يريد يعني ينظر وكانهم يعني عبء يتخلص منهم. انا هنا اخاطب الاب الواعي اللي يسمعني الان والام الواعيه، اقول له شوف اذا انت حبيت تتخلص من 3 أشهر واخترت المكان غير صحيح سيعود لك عبء اكبر بعد ذلك، لان ما يتم تدميره هناك لا يمكن تصحيحه في زمن قياسي. في التربية التدمير سهل جدا، البناء صعب في كل شيء في الحياة. لو بتشوف تبني شيء خطة وخريطة لكن تهدم في يوم واحد تهدم، وبالتالي يمكن أنت أسست ابنك بشكل ممتاز، قد يأتي صاحب هناك يهدم كل ما أسسته أنت بطريقة سريعة جدا. فلا أتوقع إذا في أب ولا أم ربما يفكروا بهكذا الطريقة راح يرجع لهم الابن بعبء أكثر بعد ذلك. فأتمنى ما حد يفكر كذا، لأن الحلول المؤقتة دائما تأتي بمصائب عظيمة.
4: واضح دكتور.
6: تمام، نحن رح نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم. أنا صراحة أوجه تحية لخولة، أعتقد من الأمهات اللي واضح قديش يعني مستمتع بالبرنامج وتسأل وتتداخل أيضا معنا في النقاش.
5: الله يحفظها يا رب.
6: يعطيك العافية خولة.

0: فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. خلي هلا أفقى.

0: 04.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: صيفكم مع هلا.
7: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
6: صيفكم مع هلا.
8: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، مكملين معاكم فيما تبقى من عمر ساعتنا الاولى، واكيد ايضا مكملين في حوارنا الشيق. دكتور، نحن بما ان تكلمنا عن مساله المراكز الصيفيه، بعض الاشخاص في عندهم او بعض العوائل في عندهم تحفظ جدا كبير من ناحيه المراكز الصيفيه، يقول لك نحن ضد فكره الاختلاط مهما كان عمر ابنائنا. فاليوم كيف من الممكن ان ولي الامر لربما يشوف المراكز الصحيحه لابنائهم على يعني على الكفه الاخرى، يقول لك انه لا انا محتاج ان يعني بتكون اوكي عادي ما عندي مشكله تكون مراكز مختلطه، بس لازم تكون في رقابه، وعلشان ان انا ابني او بنتي تكسب معارف كيف انها تقدر تتعامل مع الطرف الاخر.
9: شوف، اول شيء رقم واحد، ما نراهن على احد نربي ابنائنا. مسؤوليه تربيه ابنائنا هي مسؤوليتك انت، رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت اذا انشأت ابن ولا بنت اصدقاء لك، يعني الحوار مفتوح بينكم يحتووك، هنا مهما حدث في مركز الصيفي يستطيع ابنك انه يخبرك بعد ذلك. بعطيك مثال، واتمنى هذا المثال ايضا ما يؤخذ علي بعد ذلك، بس اتمنى المستمع يكون فطن جدا عندما يستمع هذا المثال. ما في احد منزه انه ممكن يخطأ، سواء كان مركز صيفي ديني، مركز صيفي ثقافي، في النهاية هناك بشر أسوياء وهناك بشر مرضى. فأنت لما تود تأخذ ابنك إلى مركز صيفي، هنا التواصل مستمر بينك وبين ابنك وتسمع ما الذي يحدث هناك. ما أنا أقول والله في أيدي أمينة خلاص الأمور طيبة، أنا مسلم بذلك الأمر. هذا المركز الصيفي، نفترض أنه في مثلا 10 عاملين على المركز الصيفي، 9 ممتازين جداً، واحد عنده مشكلة، عنده شذوذ، عنده أي مشكلة قد يتعرض لإذنك. وللأسف الشديد هذه حالات مرت علي، يعني مرت علي، ليست من الخيال. إن ابن أرسل لكي يعني يتعلم قرآن، يتعلم أشياء جميلة، وللأسف عاد الابن إنه بقضية تحرش. جميل، هنا أيضا عشان نكون دقيقين جدا، هذه الحالات قليلة أو نادرة، ولكن جميل ننبه عليها. ليش؟ لأني هنا كلما فتحت حوار مفتوح بيني وبين ابني، مجرد ما يحاول الآخر أن يتحرش به أو يقوم بأي فعل خاطئ، هنا ابني مباشرة يخبرني وأسحبه من المركز الصيفي، ما مضطر أني أنا أكمل إذا كانت البيئة غير آمنة وغير بيئة غير مستقرة بعد ذلك. فأنا ما أسلم بكل شيء. نقول دائما حسن الظن موجود، لكن

0: وعارف وقوي الشخصية ويستطيع يختار النشاط يتناسبة، يفضل أن من يتخذ هذا القرار هو الابن نفسه أو البنت نفسها، لأن فعلا اللي يعيش ساعات هناك ابنك مش أنت.
1: دكتور، يعني من وجهة نظرك خلصت الإجازة الصيفية وخلاص احنا على مشارف المدارس، يعني نقدر نقول كمثال يعني الابن تعلم مهارة واحدة بس، ايش هي المهارة اللي تتمنى انه يحملها معه؟
0: الوقوف امام الجمهور، كيف يقدر يوقف ويتكلم امام الجمهور، لان هذه المهارة نسميها ام المهارات. ما يستطيع ابن او بنت تتكلم امام الجمهور الا اذا عنده 15 مهارة. الذكاء الذاتي، انه يفهم نفسه ومشاعره ويستطيع انه يديرها. الذكاء الاجتماعي، يستطيع يتعامل مع الناس اللي يكلمهم. الثقة بالنفس، الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي. أكثر من 15 مهارة إذا ابنك يستطيع أن يقف 10 دقائق يتكلم بدون ربك بدون خوف ويوزع نظره للجمهور اللي موجود. فهذه المهارة اللي أنا أراهن عليها واللي أرجو المسؤولين في وزارة التعليم فعلا يتبنوها، لأن تعرف لو هذه المهارة علمناها الابن في الصف الثاني بدأنا، بيطلع جيل يعني عنده قدرات رائعة أن يعبر عن نفسه، ما يكون جيل متلقي فقط للمعلومة وإنما جيل ناقل للمعلومة، وبعض الأحيان مش فقط ناقل للمعلومة سيكون مصدر للمعلومة بعد ذلك. فهذه المهارة اللي أنا أراهن عليها. لذلك أنا أغلب برامج الصيفية، أنا لما أعد برامج الصيفية من من من عندي من معهدي، معظم برامج الصيفية معتمدة على هذه المهارة، ثم بعد ذلك من هذه المهارة أبدأ أطلع مهارات أخرى، اللي هو التفكير الناقد، التفكير التحليلي، أطلع إلى مهارات أخرى اللي هو التخلص من التشوه، يعني يحب نفسه، يصور نفسه، يشوف نفسه متحدث. في عندنا تحدي مع هذا الجيل شوية إنه يصور فلتر، ما يستطيع يصور بدون فلتر، فهو ما متقبل نفسه بعض الأحيان. فأنا أركز على بعض المهارات، لكن المهارة الأهم اللي أركز عليها في معظم رحلاتي ومعظم برامجي هي القدرة على الوقوف أمام الجمهور.
2: تمام. نحن في عندنا سؤال، ولكن قبل لا أروح للسؤال أبي أرجع دكتور لموضوع البيئات، وفقط يعني من باب التنويه أنه هذا المشاكل اللي ربما تحدث في بعض المراكز الصيفية، أنا من وجهة نظري أحس أنه مش مقتصرة على المراكز الصيفية، لربما نرى بعض هذه السلوكيات سواء كان في المراكز الصيفية، في المدارس، في البيئات، يعني في البيت مع الأهل مع الأقارب. ولكن لربما اليوم اللي يعني اللي يميز المراكز الصيفية هو أنه كيف الابن أو الطفل يقدر يكتسب مهارات كثيرة.
0: بالضبط. أنا جاوبت لي على علاوي لأنه سألني عن المراكز الصيفية. أيوه. كان إجابتي أيوه. هناك، لأنه الطفل يقضي أيام هناك. أيوه. يبات هناك. ينام هناك، فلذلك ما يكون أبو وأمه موجودين معه. وبالتالي هنا مطلوب مني أني أنا أكون تواصلي مباشر معه، حتى مطلوب مني أكلمه مكالمة فيديو.
2: ممتاز.
0: لأنه ممكن ابني، يمكن ابني يراوغني لحد ما صوتيا، لكن أنا ربيت ابني من عيون أنا أعرفه. يمكن ابني يخجل، يمكن ابني يعني على فكرة بعض الأبناء ما يصارحوك مش عشان ما يحبوك، بعض الأحيان ما يصارحوك لأنهم يحبوك. يعطيك مثال، يعني يوم الأيام في أحد الأبناء كان يعاني من من من قضية تحرش، وبعد ما تعب يعني من هذه القضية قرر أن يصارح أمه لأنه يحبها. فراح لأمه وسألها، قال هي أمي إيش أسوأ شيء تتوقع إني أسوي؟ فقالت له أمه يا ولدي أنت إنسان زين، أنت إنسان ما شاء الله نفتخر فيك، أسوأ شيء تتوقع إني تكذب. يقول ما قدرت أقولها، ما قدرت، كيف أقولها؟ يعني سقف توقعاتها عالي فيني، فكيف أستطيع أني أصدمها أني أنا تعرض لذلك؟ فالحين لاحظ معي، الإبن ما يتكلم مش عشان ما يحبك، عشان يحبك. لكن لو أنا علمت، طبعا اللي افترض الأم هنا تقول حال ابنها إيش؟ يا ابني أنا أحبك بكل أحوال، أنا أقبلك، وكنا مرينا بأخطاء، كنا مرينا بتحديات، فيا ولدي أي تحدي مريت فيه أنا أسمعك، وعادي إن الإنسان يخطأ، بس أهم شيء ما يستمر في الخطأ، فأنا أحتويك وراح أوجهك وراح بخبرك كيف ممكن نتخلص من هذا الخطأ. هذا الحل الأمثل، أما أني أنا أرفع سقف توقعات لابني. عشان كذا أقول ليش مكالمة فيديو؟ مكالمة فيديو تشوف ما بين السطور، تشوف عينه، حركته، هل هو آمن، هل هو متوجس، هل هو خايف، كثير مؤشرات، خاصة الأمهات بشكل خاص أكثر من الآباء. الأم تستطيع أن تقرأ ما بين السطور لأن الأقرب في كثير من الأحيان، طبعا في آباء أقرب أيضا، نتكلم عن عن على الأقل مجتمعنا اللي أنا عايشته في الاستشارات، أجد الأم بعض الأحيان هي الأقرب من الأب في بعض، ليش قصور في الأب، لكن الأب يبذل جهد، يبحث عن رقم لقمة العيش وغيرها من الأشياء الأخرى، تجد الأم هي الأقرب في هذا الجانب.
2: زين، نحن في عندنا سؤال من أحد

0: المستمعين أبو ليث يقول: ماذا عن الابن الذي يعاني من أعراض طيف التوحد؟ كيفية التعامل في التربية؟
1: افضل يودي عند اخصائي نفسي او طبيب نفسي افضل، لان هذا ما يعني ابعد من موضوع التربويا. احنا تربويا نجي ونشخصه في جلسه تربويه، نشوف هل قدرته على الانتباه، صعوبات التعلم، يكتب زين، خطه زين، يستوعب. اما من ناحية نفسي افضل انه يتوجه الى طبيب نفسي او اخصائي نفسي، اتوقع بيكون التشخيص بشكل اكثر دقه.
0: تمام،
2: واضح دكتور. ننتقل لحوار اخر،
0: نروح الساعه الثانيه.
1: انا يعجبني على وكله ينتقل بس
2: انا اشوف الوقت صراحه.
0: لا في عندنا ساعه ثانيه
2: زين، بس بننتقل ل انتهينا طبعا احنا من موضوع المراكز الصيفيه، وطبعا الحديث يطول فيها باسهاب، لكن اغلب الوقت يكون داخل البيت. يعني طبعا يعني مش كل الاسر قادره انه تتجه للمراكز الصيفيه. كيف تقدر الاسره تدير الاجازه بطريقة ذكية ومتوازنة داخل البيت بعد الفاصل؟
0: حلو، تمام. مستمعينا نروح وياكم ساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: صيفكم مع هلا على هلا.

0: حياكم الله مثلا مستمعينا، عودة لكم من جديد ومكملين أيضا معاكم في ساعتنا الثانية. وأرجع أذكركم بأن نستقبل أيضا جميع رسائلكم على 9351027.
1: مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا دكتور، يعني ما كل أسرة تسجل أبنائها في المراكز الصيفية، وفي النهاية يعني أغلب الوقت يكون داخل البيت. كيف تقدر الأسرة يعني تدير الإجازة بطريقة ذكية ومتوازنة نوعا ما؟
2: أول شيء إحنا لما نريد ندير الإجازة الصيفية لابد أن نضع هدف. بدون هدف ما في، يعني هدف اللي يصلح مع ابن محمد ما يصلح مع ابن سالم، هم ما متشابهين. الهدف اللي يصلح مع مريم ما يصلح مع فاطمة، ما متشابهين. فأوش أضع أهداف. أنا عندي قصور، ابني سالم عنده تحدي في اللغة الإنجليزية مثلا، بس محمد ليش عاطف الإنجليزي؟ بالتالي ما ممكن أخضعهم لبرنامج متشابه في هذا الجانب. جميل، هذه أهداف مختلفة. وفي أهداف موحدة. مثل إيش أهداف موحدة؟ مثلا الدين، مثلا إنه يصلي، إنه هذه كلهم مفروض يسويوها. وهدف موحد، أول شيء خلنا نركز على الأهداف الموحدة. أربع جوانب هذه موحدة بين كل أبنائنا. فالأب والأم اللي يسمعوني الآن إذا عندهم ورقة وقلم زين يكتبوا هذه الأشياء، أنها وايد مهمة.
0: واللي يستمع لنا في التلفزيون
2: واللي يسمعنا يعيدها بعدين في اليوتيوب يشوفها.
0: صحيح صحيح. أهم شيء لا تمسك تليفونات.
2: أول شيء خلنا نركز على الأهداف الموحدة. الأهداف الموحدة أول شيء الجانب الروحي. الجانب الروحي علاقة ابنك مع ربه.
0: ربه ممتاز.
2: إذا هذا الجانب أهمل لا تراهن على أي شيء آخر. فأول شيء خلي علاقة ابنك مع ربه علاقة جيدة وما تثقل عليه. أعطيه الحد الأدنى، الحد الأدنى، ما تعطيه الحد الأقصى. الحد الأدنى حد لحد ما يحب يتلذذ بعدين يسوي من خاطره. الحد الأدنى إيش؟ يصلي صلاة في وقته، يقرأ قرآن له صفحة واحدة في اليوم، ويدعو الله عز وجل وذكر الله عز وجل بس، ما لازم الأذكار الطويلة هذيك. بس تعلم ابنك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، انتهى. حبيت تزيد زيد، هذا خلصنا. بعدين نجي إلى الجانب الجسدي اللي هو يشمل هذا، يشمل النوم، ما يسهر لي طول الليل، نام لي طول النهار، ما منطقي. والحجة إيش؟ إنه إجازة خليه يسهر. تمام، إذا النوم، جودة في النوم، 6 ساعات أقل شيء وثمان ساعات أكثر شيء مقننة، يفضل تكون ليلية. والرياضة مهما كان ابني صغير كبير، جميل أني أنا أخليه يمارس ولو مشي الحد الأدنى. والغذاء، وهذا تحدي كبير جدا مع هذا، يعني مع كثير من الأبناء، يعني جزء لا بأس من هذا الجيل أنهم تحدي في موضوع الأكل. يعني هناك أكلات يأكلوها غير منطقية، وهناك أكلات يعني شبيه الجبن شبيه القشطة وشبيه المعف، صار أشباه لكل شيء. يعني أنا أستغرب اللي يدخل شبيه جبن بيته، يعني ولا شبيه شبيه، يعني هم يقولون شبيه. فليش تجيب هذا الشبيه؟ الله يهديك، جيب الأصل. تمام، فتخيل ابنك يأكل هذه الأشباه، بيطلع ابنك شبيه مثلهم يعني بعد ذلك. جميل. فأيضا الطعام جدا مهم، ننتقي الطعام لابنك. ابنك ما عنده الوعي الكافي. أنت كأب وأم عندك وعي كافي تختار الطعام المناسب بدون تعصب أيضا. يعني يوم في الأسبوع مفتوح ما مشكلة، أهم شيء العادة تكون عادة جيدة. جميل. ثم بعدك نظافة الشخصية، نعلم ابني انه يهتم بنفسه، يهتم خاصة إذا كانت بنت مثلا، دون مبالغة، لأن المبالغة مضرة والإهمال مضر. جميل، خلصنا الجانب الحين العقلي الجسدي. نجي للجانب العقلي. الجانب العقلي أكون حريص أن ابني على الأقل في اليوم يقرأ موضوع ولو بسيط، ثم بعد ذلك من يقرأ ماذا استفدت وكيف تطبق. أجيب ابني إيش استفدت يا ولدي وكيف تطبقه في حياتك، بس بحيث أنه مع عقله أيضا يتغذى، ما فقط يغذيه الألعاب والآيباد وغير ذلك، يتغذى من مصادر لا بأس بها، يعني يقرأها مصادر لا بأس بها. التخطيط أيضا والتفكير الإيجابي، هذا عقلي. الحين جينا إلى الجانب اللي يسميه الجانب المظلم نوعا ما عند الأطفال، اللي هو الجانب النفسي. أقوم واحد وأعلم ابني، وهذا ركز أي أب يسمعني الآن يركز على كلام هذا، وأعلم ابني أن يعبر عن مشاعره. عبر عن مشاعره، يتكلم بشكل يومي. أنا أسأل ابني، أنا بعض الأحيان في البرامج لما يسمع الآباء والأمهات أقول لهم إيش رأيكم أخبركم كيف تكلموا أبنائكم وخبروني صح ولا ما صح. يقول كيف؟ قلت لهم أنتم تكلموا أبنائكم 3 أشياء، إما تسألوهم أو تأمروهم أو تنهوهم. صليت، سؤال، روح صلي، أمر، لا تسهر، نهي. طيب أنا لما أجي يعني الآن لو أب وأم يتابعوني في السيارة أطلب لهم طلب بسيط لطيف جدا، يوصل البيت يسأل ابنك إيش شعورك اليوم، إيش شعورك اليوم. ويخلي يشوف ابنه ايش راح يقول. غالبا هو يسمعني الان ويروح يجرب. غالبا ابنك ما يعرف يقول الشعور، يقولك زين مثلا، ما في شعور اسمه زين، شيء حليب زين.
0: والله أنا بحاجة لأن أنسل هذا السؤال بعد ما خلصت يعني من الدوام، ودي إني أنسل.
2: شكرا لك، أحسنتي. أنا مرة في تجربة عملتها في أحد برامجي، إحدى الأمهات قالت لها روحي، ففعلا راحت عطت بنتها هدية، وبعدين قالت حال بنتها بنتي إيش شعورك الحين؟ تقولي دكتور انصدمت من الإجابة. قالت ليش؟ قالت شافت علي بنتي، قالت لها ماما ترى أنتي أول مرة في حياتي تسأليني هذا السؤال. ماما تسأليني تغديتي ذاكرتي، أول مرة تسأليني ما هو شعورك. طبعا واحد يقول لي لا أنت وايد مبالغ في موضوع الشعور. إيه مبالغ، لو شعورك ما قالك إياه بيقول في إنستغرام حد واحد ثاني، بيروح يتشكى هناك، بيلعب دور المظلوم هناك، ما حد يسمعني، ما حد يفهمني، ما حد يحتويني. فيا سيدي كن أنت المستشار لابنك، ما تجعل الغرب يحتوي بعد ذلك. هذا جانب نفسي. جانب نفسي أيضا الآخر اللي هو العطاء. الحين في الصيف أعلم ابني يتطوع، حتى كان صغير تطوع، تروح ترسم رسمة مثلا، مثلا تشارك في تنظيم فعالية مثلا، تطوع. ونخبره بأن التطوع بتلذذ يفرز لك الدوبامين اللي يجيك من اللعبة نفسه. لكن لما تتطوع عندك شهادة دوبامين، لما تشوف طفل صغير يقولك شكرا انك رسمت لي هذا الرسمة دوبامين. فهنا يكون مصدر الدوبامين مصدر طبيعي ومصدر سوي وصحي، ما يكون مصدره من خلال العاب وغيرها من الأشياء الأخرى اللي ممكن يدمن عليها ابنك ولا بنتك. إذن هذه أربع علوي، أربع الجوانب ممكن خطة. إذا حابين نضيف جانب خامس بنقول جانب الاجتماعي، يعني أخذوا معي ملكة، أخذوا معي مثلا عزة، أخذوا معي إذا كانت بنت أخذوا معي عرس، أخذوا معي مناسبة، وأشوف بنتي كيف تتصرف هناك، وبالتالي أبدأ أقيم تصرفات ابني إذن خارج المنزل. هذه تنمي كيف تكون علاقات بنتي، هل هي طيبة بزيادة ولا هي حذرة بزيادة، لأن التوازن مهم جدا في هذا الجانب. هذه خلطة ممكن أي ولي أمر الآن جالس في البيت بدون ما يدخل ابنه مركز صيفي يكتب هذه الخمس جوانب ويقننها بطريقة بدون ما يبالغ فيها أيضا، لأن ما أريد أنا أيضا يجي الصيف وأعطي أبنائي أعباء زيادة.
1: وهذا دكتور اللي أريد أسألك عنه، يعني كيف نوازن يعني ما بين الترفيه والاستفادة، بحيث أن الابن يعني ما يشعر أن أنا والله في إجازة وطالع من مدرسة بعد تلزموني بهذه الأشياء.
2: على فكرة هي كل ترفيه، هذه كلها أنت تشوف القهوة ترفيه كلها. يعني مثلا إذا قلنا للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، إذا صلاة راحة. ما خلي يشوف الصلاة أنها عبء وكأنها واجب عليه، ينظر للصلاة بأنها راحة، هذا رقم واحد. إذا جينا مثلا الجانب الرياضة، الرياضة إيش تريد؟ سباحة؟ تريد كرة قدم؟ إذا ترفيه. إذا جينا الجانب العقلي، تحب تقرأ قصص؟ فأنا ما أخليها عبء بكثر ما أخليها يستمتع ابني اللي هو يسويها، بحيث أنه فعلا أضرب عصفورين بحجر، يستمتع ابني ويستفيد بعد ذلك.
1: دكتور زين، كيف نحافظ على استمرارية هذه الخطة إلى نهاية الإجازة الصيفية؟ يعني أنا يقول لك بعض بيبدأ بحماس أسبوعين أسبوع، بعدين يقول لك خذوا راحتكم.
2: كلما انخفضت دافعية ابنك اصنع له هدف جديد آخر، هذا كل بشر هكذا. حتى لو أنت لما تنخفض دافعيتنا نصنع هدف جديد. في قصة جميلة قرأتها من زمان في حرب فيتنام، قصة واقع جميلة تعجبني، لجنود كانوا هاربين من الحرب، فوجدوا جد وجده معهم حفيدهم رضيع، فطلب من الجنود أنهم يهربوا معاهم. فقال الجنود ان احنا موافقين بشرط ان كل واحد يمشي بنفسه ما نشيل احد، الطفل الرضيع احنا ناخذه. فمشوا، بعد مسافه الجد تعب، قال لهم خلاص انا تعبت ورهقت وانتم مشوا وخلوني خلاص. فالجنود حاولوا ما رضى، جات العجوز خذت الرضيع من عند الجنود اعطته الشيبه الجد، قالت له تفضل واحنا رايحين. كيف احنا رايحين؟ قالت له مشوا. مشوا كذا ما كم متر شاف الشيبة وقف من جديد بدأ يمشي، لأنه فقد الهدف الأول اللي هو الحفاظ على حياته، فعطته هدف آخر أن يحاضر حياة الطفل الصغير. فالإنسان بطبيعته هكذا، عندما تهدى الهمم نصنع هدف آخر بحيث أنه نشعل الهمة والدافعية من جديد.
1: واضح.
0: الحين في عندنا فاصل الحين، وبعد الفاصل إن شاء الله أكيد رح نرجع ونكمل وياكم مستمعينا. خلكم مستمرين معانا وإن شاء الله يا رب تكونوا أيضا مستمتعين بحياتكم.

0: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز، بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
5: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة
5: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض.
4: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
7: صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
8: ضيفكم مع هلا. صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين، رجعنا لكم مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور طلال الرواحي استشاري تربوي. أهلا وسهلا.
1: الله يحييك يا غالي. الله يحييك
0: دكتور. طبعا الشباب يحصلوا مشاركات في المراكز الصيفية، لكن البنات إيش حلهم؟
1: أنا انتبهت على الموضوع هذا، وأنا عندي إحنا الحمد لله أسسنا نادي اسمه نادي المدربين. إحنا عندنا برنامج اسمه TOT Training of Trainers، نصنع مدربين. بعد ما نصنع مدربين أنشأنا منصة اسمها نادي مدربين، هو أول نادي مدربين في سلطنة عمان. حبينا نفعل هذا النادي، فصممنا مبادرة اسمها صمام العفة، خاصة للفتيات فقط. من الآن المرحلة الأولى بدأنا من الصف التاسع لحد 11، المرحلة الثانية إن شاء الله من 12 حتى المرحلة الجامعية. ما الذي يحدث صمام العفة؟ راح إن شاء الله تمر لكل أنحاء السلطنة محافظات. بدأنا في مسقط الأسبوع الماضي، وأنا أكلمكم الآن في صحار بإذن الله تعالى. الفتيات بسم الله ما شاء الله، في صحار أمس 350 فتاة في جامع سلطان قابوس بصحار. ناخذ صمام العفة من خمس محاور: محور الديني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المحور الرقمي، ثم بعد ذلك ننتقل لمحور إدارة العلاقات، ثم ننتقل للمحور النفسي، ثم نختم المحور التربوي. وأيضا أنا كنت حريص شخصيا، يعني جزاهم الله خير المدربين اللي معنا، حريص أن لا تقدم المعلومة بطريقة تقليدية، حريص أن يكون في أنشطة، في ألعاب، في نوع من الهدايا، نوع من التحفيز، لأن هذا الجيل يحب هذه الأشياء. فالحمد لله في مسقط ختمنا الأسبوع الماضي، وحقيقة الحمد لله لما شفت الأهالي، وعملت أنا استبيان أيضا لهذا الجانب، لما شفنا ردة فعل الأهالي موضوع كثير يبشر بالخير. لذلك احنا ان شاء الله الان في صحار، احتمال الاسبوع القادم في ظفار، ثم بعد الداخليه، ثم الباطنه جنوب، وان شاء الله نحاول نغطي جميع المحافظات باذن الله تعالى.
0: دكتور، ايش هي الفئه العمريه للمشاركه يعني، وليش اخترتوا هذه الفئه بالتحديد؟
1: الفئه العمريه كمرحله اولى اخترنا من صف تاسع لحد 11 كمرحله اولى، لان في علم نفس النمو هذه المرحله نوعا ما متقاربه، جميل، نوعا ما عندهم نفس التحديات. وحنا نحاول الأسبوع الماضي يوم الخميس أنا كنت معاهم، حاولت في محاضرتي أني ما أتكلم على قد ما أسمع، وحقيقة أفكارهم غريبة عجيبة، يعني في أفكار وايد جميلة تبهرك، وفي أفكار تحس تقول كيف تجي الفكرة. حقيقي يعني وظليت يعني أمس كنت معاهم ساعتين الأسبوع الماضي يوم الخميس، يعني متلذذ أني أسمعهم، وهم لما حسوا بالأمان تكلموا نطقوا. بس الغريب أن معظمهم حاب يكونوا مشاهير، يعني هذا التحدي اللي جالس يواجهنا، أغلبهم حاب يكونوا مشاهير وحابين، ويذكروا مجموعة الدول، يقارن نفسهم مجموعة الدول اللي فتحت المجال للنساء أن يكونوا مشاهير ويكونوا كذا. فهذه المرحلة العمرية. المرحلة الثانية إن شاء الله راح ناخذ من 12 بعد ما يخلص اختباراتهم لحد الجامعة، لأن أيضا مهم عندي لما تطلع البنت من البيت بعد 12 كثير مهم إن البنت تعرف تقول للشاب أوقف عند حدك، هذا حدك تتعدى. وكثير مهم عندي البنت تميز بين الزميل وبين ما في شيء اسمه صديق مثلا. فهذه المهارات راح نعطيهم إياها بطريقة مقننة وعملية بإذن الله تعالى، بحيث يقدروا فعلا يطبقوها في واقعهم.
0: وهذا دكتور اللي أريد أسألك عنه، اللي هو إيش أكثر شيء يلفت انتباه الفتيات ويغير طريقة تفكيرهم بعد حضور هذه الورشة؟
1: بعد حضور الورشة فهم نفسهم أكثر، يعني أغلب الناس يقول فهمنا نفسنا أكثر، أغلب التعليقات كذا، إنه أيضا في جانب نفسي إحنا راح نكلمهم عنه، لأن كل جانب في شخص متخصص، في كل جانب مدرب في الجانب اللي بتخصص فيه. وبالتالي أغلب البنات تقول لك أنا فهمت الحين، فهمت ليش أمي وأبوي كان يقول لي لا، فهمت إيش يعني صمام العفة، فهمت إيش يعني أخلاق البنت، فهمت إيش يعني البنت جوهرة ثمينة ما ممكن يعبث بها أي أحد. فأتوقع هذا كان من ضمن المؤشرات الجميلة بالنسبة لنا.
2: دكتور أيضا يعني على هذا البرنامج خبرتني أن أكثر حاجة طلبوها يعني الأطفال هم يكونوا مشاهير، بوجهة نظرك إيش السبب؟ أو إيش يعني الفكرة اللي هم ماخذينها أصلا عن المشاهير؟
1: سهلة الحياة، سهلة. المشاهير كل يوم في مكان، كل يوم معزوم في مكان، يلبس أحسن ماركات، عنده فلوس، أحسن سيارات، بدون جهد، بدون تعب، ما جايب درجات واجد، ما كان يذاكر واجد في المدرسة، ما مطلوب منه يسهر الليالي، ما مطلوب لا، ويضيفوا ضيف شرف يجيبوا فيها الى اف ام مثلا.
2: يعني مثلك دكتور انت واحد المشاهير ها
1: مثلا، لكن انا موجه بس موجه. اتكلم انه بعض للاسف الشديد بعض القنوات الاعلاميه جيب هؤلاء، يعني سامحوني بين قوسين ما حد يزعل مني ان شاء الله، يعني كيف اقولها بطريقه جميله هذه، جيب هؤلاء مثلا اللي ما عندهم هدف مثلا، ما نقول تافهين، قل ما عندهم هدف، جيبهم تقدمهم كنماذج. فهو يشوف هذا المستضيفين في اذاعه في تلفزيون ويكون ضيف شرف، ولو يكون راعي فعاليه قص شريط، فطبيعي البنت يعني تقول الله هذه افضل من اللي يقول لابوي وامي اللي هو ذاكر وسوي وكذا. فحقيقه انا انصدمت يعني. وهم جالسين يقارنوا بدوله خليجيه معينه الان كثير صارت هبه سنتين الماضيات مشاهير صغار. حتى واحدة قالت لي يعني قالت لي انتم معقد، ذاك اسبوع ماضي واحدة وقفت لي قالت لي انتم معقدين وانتم كذا، فخليت اسمعها اربع دقائق بعدين جبتها سألتها اربع اسئلة ولا سؤال تعرف تجاوبه. ايوه ماما قلت لها
2: سألتها ايش دكتور،
1: يعني مثلا قلت لها ماما انا عندي، قلت لها ماما انا عندي متابعين بقدر اساعدك، حابة تكون مشهورة؟ انا عندي قلت نص مليون متابع اقدر اساعدك. قالت لي والله، قلت لها بس السؤال الاول ايش حابة تكون مشهورة؟
2: ما عرفت.
1: السؤال الثاني ليش حابة تكوني مشهورة؟ ما في. السؤال الثالث بعد ما تكوني مشهورة ايش حابة تقدمي للمجتمع؟ ما في. السؤال اللي بعده طيب لو انت صرتي مشهورة هل تتوقع انك راح تكوني مرتاحة نفسيا؟ ما في. طيب تعالي ماما. طبعا البنت واجد ممتازة بعدين حتى خلصت المحاضرة قلت انتظرني عند الباب وجاتني قالت طيب دكتور انا اقدر احضر معك دورات وانت تعلمني السؤال أجاوب ذا الأسئلة الأربعة وبعدين أصير مشهورة. قلت له هي أقدر، قلت له أنا ما عندي مشهورة نكوني مشهورة. إحنا عندنا مش إحنا بالعكس نريد نزاحم السلبيات بالإيجابيات، إذا إحنا انسحبنا من الميدان نجعل الميدان للناس اللي ما عندهم شيء يعني.
2: صحيح.
1: فبالتالي مطلوب من كل واحد إنه ما ينسحب من الميدان، مطلوب أن تزاحم تلك السلبيات بالإيجابيات عشان فعلا نستطيع أن نبني المجتمع مع بعض. إحنا ما عندنا مشكلة تكون مشهور، ما عندنا مشكلة أضواء عليك، بالعكس المجتمع محتاج إمام ومحتاج مشهور مثل كل شيء، بس محتاجين المشهور يكون صاحب رسالة صاحب مبادئ صاحب قيم، بحيث أن هذا المشهور ترى يؤثر على أسرة كاملة. أنا عندي مشاهير في الاستشارات أثر على أسر يعني مقطع مشهور يؤثر على أسرة كاملة. يعني يظل الطفل يقلد ذلك المشهور وبعدين للأسف الشديد يعني تحدث أشياء. وعلى فكرة أخبركم معلومة أيضا ربما تكون غريبة، بعض الأحيان أنا لما تجيني استشارة غريبة بعض الأسئلة أسألها أقول لها من تابع؟ من خلال مجموعة مؤشرات أقدر أجزم من يتابع، وفعلا لما يخلينا أشوف من يتابع أعرف من وين جاب. بعض الأحيان حتى اللهجة تتغير ما تكون عمانية
0: مؤثرين يعني يكون في تأثير مباشر
1: جداً
0: عليهم
1: جدا. شوف سيدي إذا اللهجة تغيرت إيش بقى؟
0: صح.
1: إذا اللهجة بدأت تتغير إيش بقى عند الطفل؟ يعني إحنا لهجتنا هذه نحافظ عليها، إذا غيرنا نقوم بدنا نتكلم كلام ما يشبهنا، إذا هذا الطفل ما يشبهك رايح مكان آخر في مؤثر آخر أقوى منك جالس يتحكم في ابنك.
2: تمام. أنا صراحة يعني دكتور في حاجة ما أدري إذا هي اليوم مرتبطة يعني بمحور أو يعني موضوع حوارنا أو حديثنا أو لا، لكن من الأشياء اللي سمعتها في أحد البودكاست، صراحة ما يحضرني في أي بودكاست ومن كان الضيف، ولكن كان ينفي مفهوم المراهق، يقول ما في عندنا نحن في الإسلام فترة مراهقة أو شيء اسمه مراهقة أصلا، هذا الغرب يابوا هذا المسمى علشان بس يغطون يعني العيوب وتصرفات الهمجية اللي يقوم بها الفتى أو الفتاة في هذا العمر.
1: هو شوفي إحنا ما نريد ندخل في موضوع مسميات وفلسفة، بس أنا أتفق لحد كبير جدا مع هذا الطرح، لأنه إحنا النظام التعليمي اللي ربما نمشي عليه جالسين نخرج شخص عمره 18 سنة بس هو طفل بحجة أنه هو مراهق بحجة أنه ما يفهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني المراهقة عبارة عن ماذا؟ مراهقة من فعل راهقة يعني تعبك
2: أرهقك. فعليا أنا أبي أفهم
1: أرهقك.
2: إيش هو المراهق؟
1: أرهقك
2: يعني من الإرهاق. أيوة. أنه يرهق.
1: أيوة رهق. إيش يعني مراهق؟ أي مرحلة زمنية تعني إيش؟ نهايات طفولة بدايات رشد. يعني الطفل ما يعرف إن هو طفل، يعني بعض الأحيان تحصل أخوك ولا أختك يقول لك أنا ريت الفستان، تقول له لا أنت كبير، لا لا كيف أنا بعدين طفل صغير، بعدين فجأة يقول لك ما تصرخ لي أنا صرت كبير، فهو ما عارف نفسه وين يصنفه. هي نهايات طفولة بدايات رشد، هذا بالنسبة للمرحلة اللي يسميوها مراهق. لكن إحنا لما نجي نتكلم عن المصطلح الديني هو الرشد. الطفل لما يصل مرحلة التكليف فهو إنسان راشد خلاص، إذا كلف فهو يتحمل المسؤولية. ما في داعي إنه ما قد نعطي موضوع المراهقة يعني حجم أكبر من ذلك. لكن هذا ما ننفي أيضا إنه في تغيرات فسيولوجية تصير في جسم الإنسان، في هرمونات تتغير في جسمه في صوته، أيضا ما ممكن نكون متعصبين ومتطرفين في طرحنا، فنتوازن. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني توازن، خلينا نأخذ شوي من هذا ونأخذ شوي من هذا. أهم شيء عندنا النتيجة النهائية إنه يخلص 18 سنة وما يكون طفل. في عمر 12 سنة يعني هكذا أنا أرى، في 12 سنة يفترض اكتملت المهارات التطبيقية عند ابنك. أتوقع علو بيسألني يقول لي إيش المهارة التطبيقية اللي مفروض تكتمل؟
0: ممكن
1: صح علو؟ شوف يا سيدي، أهم مهارات ابنك مفروض تكون معه مهارة اتخاذ القرار، مهارة حل المشكلات، مهارة التفكير التحليلي يبدأ يحلل، مهارة التفكير الناقد إنه ينتقد ما كل شيء يقوله له إياه، هو مش ببغاء. جميل، هذه المهارة. وتوج هذه المهارات كلها عاد بمهارة الوقوف أمام الجمهور.
0: الوقوف أمام الجمهور.
1: أيوة. هذا المهارة اللي قلتها في 12 سنة، أنا إذا ولدك عنده هالمهارات أستطيع أني أراهن لحد كبير جدا بأنه فعلا يستطيع يتجنب على الأقل المغريات بشكل مقنن.
0: دكتور، إحنا تكلمنا محاور كثيرة يعني، وأنا حاولت أن أخلي هذا المحور اللي هو الحين بندخل نتكلم فيه مخصص عن موضوع التحدي الرقمي اللي هي موضوع الاستخدام الهواتف وكذا، بس سبحان الله طوال حديثنا لازم يتسرب الموضوع
1: طبعا.
0: فدكتور طلال، يعني اليوم يمكن أكبر تحدي تواجه الأسرة في الإجازة الصيفية هو الهواتف والأجهزة الذكية. يعني كثير من الآباء والأمهات يحتارون، يعني ما يعرفوا هل نمنع الهواتف عنهم ولا نسمح لهم، ولا كيف نوازن يعني بالضبط.
1: هو المنع الكلي مضر للطفل، لأن المنع الكلي راح يسبب نتيجتين. النتيجة الأولى بأنه يصبح ابنك متأخر تقنيا عن أقرانه، والنتيجة الأخرى إن ابنك يصبح ما عنده السالفة يقولها مع أقرانه، لأن أغلب الحديث بيكون عن هذا الحديث. فلما يروح تجمعات في العائلة ما يستطيع يجاريهم، إذا ما جاروهم ربما سينبذ في الحوار، ما يستطيع إنه يتكلم معهم، بيبعدوه عن الشلة. فما من صالحي إني أنا أجعل ابني بالطريقة هذه. طيب، إذا هذا الضرر من الحرمان. طيب، أنا ممكن أعطيه بطريقة مقننة. أول شيء عندي مراقبة كامل وإشراف كامل ماذا يفعل. احنا في التربية الإعلامية من المصطلحات اللي حاولت من سنة كاملة اشتغل عليها وحصلتنا في قصور واجد عندنا في الوطن العربي. لو تدخل اليوتيوب ما حد يتكلم عن شيء اسمه التربية الإعلامية. التربية الإعلامية انا اتوقع هذا المصطلح واجد مهم انه يطرح. من سنة كاملة وانا اشتغل على الموضوع هذا وجدت بان التربية الإعلامية ممكن نستخدم فيها التثقيف والتحصين. التثقيف ماذا يستخدم ابني، والتحصين كيف يستخدم ابني. فهذا الثنتين يا علوي، انه انا اعلم ابني ماذا يستخدم، ايش التطبيقات اللي يستخدمها ابني، وثاني شيء كيف يستخدمها ابني. هل يستخدم بشكل ما في تطبيق ما في ايجابيه،
0: وممكن بعد نضيف ليش ما يستخدم هذه الاشياء.
1: شكرا عليه، شكرا، احسنت، رائع. ما في شيء في الحياه ما في زين وشين، يعني كل شيء في زين وشين، فانت تحاول تعطي الزين وتجنب الشين اللي عند هذا الجانب. فأنا أتوقع أنه الوعي أولياء الأمور هو اللي نراهن عليه. على فكرة وعي أولياء الأمور إدراكهم لهذا الموضوع هو اللي أراهن عليه في موضوع استخدام الآيباد أو الهاتف أو البلاي ستيشن أو البي سي أو واحدة معرفة ترندو ولا اسمها هذيك تندو شيء
0: تندو اللي هي مزيج ما بين الهاتف النقال واللعبة.
1: أنا واحد قال لي كذا كان في رحلة معي.
2: إيش هذا؟
1: هذا واحد كان رحلة معي أقول له، قال لي دكتور أنا أبوي قال لي إذا جبت مع الدكتور طلال ممتاز، لأن إحنا في تقرير معنا نسلم ولي الأمر من رجع من الرحلة. قال لي يعطيني أبوي تتندو ولا إيش؟
0: نينتندو.
2: وش اسمه علوي؟
0: نينتندو.
1: فأنا قلت له إيش أقول أو مش فهمني نينتندو. بعدين فهمني مسكين.
2: إيش يعني إيش هذا عبارة عن إيش؟
1: يقولك هو عبارة عن هجين بين.
0: أيوة، هو ميكس ما بين هاتف نقال ولعبة. أتوقع فيه يعني إضافات تقدر تركبهن كذا على الجوانب.
2: أوكي.
0: يعني مثلا عندك أنت الهاتف تركب لقطعة من اليمين وقطعة من اليسار.
1: دمين. فشوف لأنه يعني كولي أمر مهم جدا أن أعرف يعني لما جلست مع الابن على شرح لي شرحه ومبدع في الشرح صراحة. مبدعين على فكرة، جيل مبدع في إنه يشرح لك، لأن هذا الجيل الحلو فينا ما واجد عنده عقد نفسية، يعني ما واجد عنده إيش يقول عني. إحنا عندنا إيه جيلنا، إحنا عندنا إيش بيقول عني. وعلى فكرة إذا أي واحد ما يعرف يقول لا يتعلم من هذا الجيل، بيعلموك كيف تقول لا. بس هالكلمة يقولك لا.
2: قوي والله، جيل قوي فطن دكتور.
1: جدا قوي. ثلاث تحديات حوراء لو تجاوزوها، ثلاث تحديات. التحدي الأول إن أغلبهم ما عندهم دوافع داخلية، عندهم حوافز خارجية. يقول لك إيش تعطيني لو صليت؟ هذا التحدي الأول. التحدي الثاني ملولين، يمل بسرعة. التحدي الثالث ما عندهم هدف واضح، وحتى أهدافهم ما يعرف ليش يريدها. تعرفي يا حوراء، لو هذا الثلاثة قدرنا نقننهم ما شاء الله عليهم. يعني فعلا ما عندهم عقد نفسية واجد، ما مثلنا احنا كان معنا كبت وما نقدر نعبر عن مشاعرنا، ما نقدر نقول لا، طيبين بزيادة، قد نستغل بعض الأحيان. هذا الجيل ما عندهم السوالف، فقط ضبط الثلاث أشياء وتشوفهم صواريخ بإذن الله تعالى.
0: دكتور لو جاك يعني أب وقال لك أنا ابني إذا أخذت منه الهاتف يصير عصبي جدا، يعني إيش أول خطوة؟
1: بوادر إدمان، هذه بوادر إدمان أو إدمان. فأول خطوة كثير يعني ممكن إذا ما إذا حب يحل الموضوع بشكل تربوي رح أعطيه خطوات. إذا موضوع الإدمان بعض الأحيان يكون في خلل كيميائي في الدماغ، فيفضل يوديه عند طبيب نفسي أو قبل حتى عندي أخصائي نفسي يستخدم مع العلاج المعرفي السلوكي. إذا نفع معه، ما نفع معه يتحول الطب النفسي بعد ذلك. إحنا كتربويين في موضوع الإدمان نحاول نعمل شيء اسمه صوم الدوبامين. طبعا صوم الدوبامين مصطلح أيضا ليس علمي، لكن اجتهد فيه أحد العلماء الأمريكان، أتوقع هكذا أمريكي. صوم الدوبامين إني أنا أحرم ابني 48 ساعة من الأجهزة، جميل، وبعدين أعطي. طبعا يفضل لما أحرم ابني أحرم كل العائلة، يعني كلنا نروح مثلا مزرعة، نروح استراحة، بحيث يعيش معانا ونعطيه بدائل. البدائل إيش؟ أنشطة ذهنية وحركية، لعب طائرة، نلعب كرة، نعمل إنسان حيوان جماد لعبة شطرنج، شيء ذهني وشيء حركي. بعدين لما نجي نعطيه الهاتف مرة ثانية علوي نعطيه بطريقة مقننة، بعدين نزيد. ليش؟ عشان العقل يبدأ يعتاد على الكميات الطبيعية في الدوبامين وليس الكميات الهائلة اللي كانت عرض لها. هنا أحد خطوات المبدئية، ما نجح هذا يبدأ يودي عند أخصائي نفسي وطبيب نفسي بعد ذلك.
0: دكتور ذكرت أنت مثال، وهذا المثال جدا يعني حلو صراحة، يعني اللي هو موضوع أن نروح لمزرعة من دون الهواتف وكذا. هني ممكن نطرح سؤال اللي هو كيف يكون الوالدان أو أولياء الأمور قدوة في استخدام الهاتف؟ لأن كثير من الأبناء يقول لك أنت بعد نفس الوقت على التلفون.
1: أحسن
2: وايد نسمعها لفكرة هذه بالأخير.
1: هذه قالتها بنت لي أسبوع الماضي، كنت أتكلمها عن الأنمي الياباني وكيف يأثر. قالت لنا أبوي يشوف أنمي، أمي تشوف أنمي، أنت جايين الحين. فجلست معها شرح لها إيش الأنمي وإيش الأنمي الزين وإيش الضار وكيف، وأبوك اللي يشوفه. ففعلا هو شوف العلوي، أقوى منهج تربوي هو اسمه القدوة قبل الدعوة. أقوى منهج في التربية هو أن تكون قدوة قبل أن تنصح أبنائك. مهما نصحت أبنائك ومارست عكس ذلك، أبنائك ما يسمعوا كلامك، يشوفها فعالك. فأكبر تناقض يقع فيها ولي الأمر عندما لا تطابق أفعاله أقواله، لكن عندما طابقت تصدر نفسك كنموذج. لذلك دائما مالك ابن دينار يقول كلام جميل، يقول بأن الإنسان عندما يربي نفسه يربي أبنائه تلقائيا. سبحان الله، فالإنسان عندما يهذب نفسه ويربي نفسه تلقائيا يصدر نفسه كنموذج أمام أبنائه، لذلك تحصلهم تلقائيا. أما إذا كان عكس ذلك فأتفق معك، ما ممكن أن تدعو يعني على شيء وأنت تسويه. عارن عليك إذا فعلت عظيمه، هكذا يقول الشاعر. لا تنهى عن خلق وأنت فاعله، عارن عليك إذا فعلت عظيمه، هذا يقول الشاعر.
2: أنا صراحة من ضمن الأشياء اللي شفتها دكتور في السوشيال ميديا، وأنا ما أدري مدى صحتها، وما أدري هل من ممكن اليوم نحن يعني نستشير فيها مثلا أطباء ولا أخصائيين نفسيين أو من بالضبط. من الأشياء اللي صرنا نشوفها في السوشيال ميديا أنه مثلا المرأة لما تكون حامل وتكون خلاص عاد على شهورها الأخيرة زي السادس السابع ثامن أو تاسع، من أحد الأشياء اللي شفتها وأعجبت فيها للأمانة، بس ما أدري إذا صحيحة أو لا، إن المرأة كانت تقرق القرآن بشكل يومي، ويعني لما حتى ولدت صار يعني طفلها على حجرها وهي تقرأ القرآن تقرأ القرآن. لما كمل الطفل قرابة السنة والنص أو السنتين صار يمسك القرآن ويبدأ يقرأ. فهل من الممكن أنه يعني هل هناك يعني رابط يعني عجيب ما بين الطفل في بطن أمه وما بين أفعال الأم؟
1: في دراسات تثبت ذلك وفي دراسات تنفي ذلك. في ناس يستدل القرآن الكريم بأنه يخرجون بطن أمهاتهم لا يفقهون شيئا. جميل، الإنسان يطلع من بطن أمه ما يفقه شيء. ولكن ربما الدراسات التي تثبت ذلك تقول ماذا؟ تقول بأن إذا كانت الأم تمارس هذه الممارسات أثناء ما الطفل في بطنها يصبح معه استعداد نفسي لاكتساب هذه المهارة. يعني ما يطلع عند المهارة أو هو حافظ قرآن وغير ذلك، هي يطلع عند استعداد، يعني هو مستعد أكثر من أقرانه في اكتساب هذه المهارة. يعني التوجيه التربوي في هذا الجانب، إذا كان السلوك جميل سلوك ما مضر فما ضرر إني أنا يعني مع حسن الظن بالله عز وجل. لكن لما يكون في حضن في حضنها بعد ما يخرج من بطن أمه، نعم
2: اي ترى هي كملت يعني من لمن في بطنها
1: لما بطن أمه، هذا في اختلاف. لكن لما يطلع من بطن أمه نعم، ما تكرر على الطفل تقرر بعد ذلك. أي شيء تكرره على ابنك تكرره يصبح جزء من واقعه بعد ذلك. فنعم من يطلع من بطن أمه حتى من اليوم الأول ممكن أن إحنا نبدأ نقرأ قرآن عليه ولا أيا كانت المهارة اللي حابب أن ابني يكتسبها بعد ذلك.
2: ممتاز، عندك شيء؟
0: وصلنا لمحور الختام، ممكن يكون عبارة عن رسائل ومفاتيح تربوية. دكتور طلال، يعني نريد نختم بمجموعة من الرسائل والنصائح العملية اللي يستفيد منها كل أب وأم يستمعون للآن.
1: أول نصيحة، أول ما أقول نصيحة، ما أحب النصائح واجد، النصائح إحنا واجد، هذه أول شيء. أول شيء أبدأ في هذه إنك أنت، أنا كنت أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ودرسه ولأمة المؤمنين وعامتهم. بعدين قرأت في كتاب تربوي يقولك أكره شيء عند الطفل النصيحة، فاستغربت يعني، قلت كيف أدين النصيحة وأكره شيء النصيحة؟ جلست أفكر فيها حوالي 5 أشهر، بعدين اكتشفت الفكرة. الفكرة أن النصيحة التي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم هي النصيحة الموجزة، يا غلام سمي الله، كل بيمينك كل ما يليك، انتهى الموضوع. والنصيحة المؤذية اللي مكتوبة في التربية هي النصيحة الطويلة هذيك اللي احنا نمارسها مع ابنائنا، اللي فيها مقارنة، شوف اخوك ما مثلك، وفيها نقد لاذع وفيها لوم. وبالتالي اول طريقة عملية انك انت حاول تتجنب النصايح الطويلة هذه، وكن مختصر موجز في السلوك اللي حاب تغيره في ابنك. ودائما افصل بين السلوك وبين الشخصية، شوف السلوك واعطيه السلوك اللي هو يريده. انا احبك انت بس اكره لما تكذب، سلوك الكذب مثلا، اكره لما تسهر بالليل مثلا، سلوك الكذب، وبعدين وجهه في تغيير ذلك السلوك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذه الخلطة العجيبة اللي هو كن صديق لابنائك.
2: اي والله صحيح.
1: بعض الناس يقول لك كيف اكون صديق لابنائي؟ انا بجاوب خطوتين، اذا سويتهم بتكون صديق لابنائك. خطوتين سهلات جدا. الاولى، العب معه. ماذا يفعل الصديق؟ يلعب معه. شوف في الحارة، في من عمر 11 سنة لعد عمر 18 سنة، تحصل تأثير الصديق أقوى من الأب والأم أحيانا. طيب لماذا؟ لأنه يلعب معه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، بادله أسرارك. الطفل لو تعطيه سر يعطيك سر. فالصديق إيش يسوي لما يلعب في الحارة؟ يلعبوا مع بعض ويخبروا ايش صار في مدرسة، كل البلاوي اللي صار هناك او كل الاشياء الجميلة يبادل اياها، فيصبح صديقه. طيب اذا الام ولا الاب قاموا بهذه الخطوتين يصبح صديقك، ما احتاج لها يعني كثير فلسفة وكثير اشياء معقدة. هذا الشيء. لا، الشيء الثالث المهم بالنسبة لي هو ان تنتقي بعناية ايش حاب تنمي عند ابنك. اعطيك مثال، مثلا احنا في عمان عندنا ظاهرة انه نرسل ابنائنا مثلا دولة اجنبية يتعلم لغة انجليزية، هذا ظاهرة موجودة في الصيف من ضمن. طيب انا لما يجوني استشارات اول سؤال اسألهم سؤال، اقول لهم كم جايب ابنك في الانجليزي؟ يقول 96. طيب ليش ترسله؟ هو شاطر في الانجليزي. خلاص ما ترسله، هذه المهارة هو قوي فيها، ابحث عن مهارة اخرى هو غير متمكن منها وهنا ارسله. بالتالي هنا انتقاء المهارة اللي حاب انا انميها وأنميها، نعمل لماذا؟ تمكين وتمتين، تمتين لما يملك وتمكين لما لا يملك الطفل. فأتوقع هذه من الفطنة أني أنا أعرفها في وقت مبكر بحيث أني ما أهدر مالي وجهدي ووقت ابني أيضا في شيء هو متقن له إلى حد ما. الذي يحدث إذا ابنك مثلا متقن وراح مثلا دولة أجنبية؟ طبعا أنا كنت أخذ طلاب في مرحلة المراحل، الحين وقفت لأن الحين هذا الجيل ما واجه تحدي عندهم اللغة الإنجليزية، هذاك الجيل اللي قبل هذا الجيل عندهم تحديات في جهة ثانية، فوقفت الآن. إيش اللي صار إذا الإبن سافر معك وهو متقن الإنجليزي وراح المعهد متقن إنجليزي؟ إذا متقن يشوف ما في تحديات يعني، فيبدأ يشغل نفسه بأشياء أخرى، يبدأ يشوف هنا، يبدأ يطلع، فيصير الموضوع مؤذي أكثر من يكون موضوع مفيد. الإبن يركز له هو عنده نقص في هذا الجانب ويحس أنه فعلا هو يريد. فأنا أتوقع أنه من ضمن الأشياء اللي وقفتها أنا، لأنه أنا لاحظت أنه تحدي كبير بالنسبة للطلاب، ففتحت شيء آخر اللي هو مثل ما خبرتك الوقوف أمام الجمهور والتفكير التحليلي والناقد والأشياء الأخرى. طبعا هذا ما قصدي أنه ما مفيد الجانب، بس مهم أني نشخص الطفل قبل أن نختار له المهارة اللي ممكن نطورها بالنسبة له.
0: دكتور، إيش هي أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الآباء والأمهات خلال الإجازة الصيفية ومن دون ما يحسوا؟
1: إعطاء هاتف واي فاي غرفة خاصة وبس. هذه ثلاث أشياء من الكبائر في التربية. أنا أسميها الكبائر التربوية هذه. إذا ابنك عنده هاتف وغرفة خاصة واي فاي شغال، العالم كله بين يدي ابنك. من هذا الابن اللي يستطيع يقاوم هذه المغريات؟ يعني كبار اليوم ما يستطيع يقاوم هذه المغريات، فكيف ابنك الصغير اللي بعد ما تشكلت عنده كل هذه المهارات يستطيع يقاوم هذه المغريات؟ فأتوقع هذا التحدي الكبير. أتمنى من كل مستمع الآن لي، أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، أرجو فعلا إنهم لا يقعوا في هذا الخطأ. لأن أعرف علوي وحوراء أغلب الناس لما يجوني يحكوا لي يقول لك ولدي كان شاطر، ولدي كان شاطر بعدين انخفض تحصيله الدراسي. على فكرة ما هو ما يكمل، أنا أقوله معطنا تلفون يقول لي أيوة بس، وبلدي كان شاطر وكان متفوق بعدين انخفض، أقول له بلاي ستيشن، واضح. مثلا ولدي كان محترم جدا فجأة بلي صارخنا، نفس الشيء بدون ما يكمل ولي الأمر، أنا أقول له صار كذا. على فكرة وغالبا أكمل أنا، أقول له صار كذا صار كذا، يقول لي وكيف عرفت؟ لأنه يعني واضحة، يعني واضحة جدا، إذا صار كذا يصير كذا. فهذه أغلب المعطيات، إلا إذا كان بعض الأبناء. طبعا أيضا أنا يعني تعاملت مع أبناء بسم الله ما شاء الله، يعني السنة الماضية في إحدى الرحلات كان معي ابن عمره 12 سنة، بسم الله ما شاء الله، وكأني أتعامل مع ابن عمره 21 سنة
2: ما شاء الله،
1: عنده هاتف بس عنده وعي عالي كيف يستخدم الهاتف أيضا عشان ما نعمم. وأيضا تخيل يعني عنده وعي عالي، يعني مثلا يقول يعني جايب معه حبوب، استغربت قال لي أنا عندي حساسية من الزهور. تخيل قال عندي حساسية من الزهور، فأنا عارف أن هذا الدولة فيه الزهور، فإحنا نروح زهور، فأنا جايب لو صارت لي حساسية أخذ حبة. شوف الوعي 12 سنة. بالتالي إحنا ما نقدر نقول أن كل الأبناء ممكن إذا أعطيناهم تلفون يضرره، لا، إذا أنت أسسته بشكل جميل وأنت معاه ورقابة، بس هذا طبعا نادرا يحدث، إذا عشان ما حد يسمع مني هالكلام ويأخذها كأنها يعني رخصة تربوية في هذا الجانب.
2: أعتقد أن نحن يعني وصلنا وياك دكتور للختام، فعليا كانت حلقة جدا رائعة، ويعني فعليا اليوم أقدر أقول أن يعني استفدت منها وايد كثير، حتى اليوم أقدر أنقل كل هاي الأشياء اللي تعلمتها لي إخواني الأصغر. يعني أحس أنه ما فقط اليوم يعني مسؤولية التربية على الأم والأب، أيضا علينا نحن مثلا كأخوان وأخوات كبار أيضا في هذا في هذا الجانب. الله يعطيك ألف صحة وعافية دكتور.
1: الله يعافيك.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا دكتور، ما قصرت، وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة.
2: إذا تفضل دكتور.
1: لا أدخل أختم بعد. لا على ذي أخرتها.
2: كيف ما خليك تختم دكتور، قولك أنت بختم عني.
1: شكرا لكم على الاستضافة، ما قصرتم، أنا سعيد كنت معكم، فخور فيك حوراء جدا.
2: أنا
1: يمكن ربما أول ما أطلب معك على الهواء على نفس الشيء. أنت أنا قلت لك تحت الهواء، وحين أقولك على الهواء أنت عندك كاريزما جميلة، مشروع مذيع كذا مبدع بإذن الله تعالى. الله يسعدكم، وإذا قصرنا سامحونا، وأيضا مستمعينا إذا أصبنا من الله عز وجل، وإذا أخطأنا فمنا ومن الشيطان.
0: ما قصر
1: ربي يحفظك.
2: يعطيك العافية. إذا مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. أيضا شكرا لجميع المستمعين اللي شاركونا بالرسائل الصوتية، ونختم حاليا. أيضا شكرا لزميل علوي المسوي، وأيضا شكرا لزميل يوسف الحبسي في الإعداد، وأيضا علوي موجود أيضا في السوشيال ميديا، فشكرا مرتين علوي. طبعا علوي الدكتور يالس يتكلم وعلوي يالس يكتب مقاطع حق السوشيال ميديا ايش بنزل ايش بنزل. بس والله برافو عليك ما شاء الله يعني
0: ان شاء الله نحقق الفائده يعني.
2: هو على فكره ترى في عنده تارجت معين دكتور، فحتى لما بدينا يقول حوراء انا في عندي تارجت معين من هذه الحلقه لازم اوصل له.
1: لما توصل له ابشر توصل له، لانك انت شوف الإنسان لما يعمل شيء لله عز وجل وحاب يفيد الناس، أنا أتوقع أنها الحلقة ربما وضعت خارطة لكل أب وأم كيف يستثمر الصيف. فهذه كانت نيتك ونية حوراء وأيضا المعد، فأتوقع على تعالى ما يخيب هذه النوايا
0: بإذن الله.
1: فتارجت بيوصل طمن
2: إن شاء الله يا رب بإذن الله. إذن مستمعينا نشوفكم على خير، كونوا في أمان الله، مع السلامة.
3: ياكم ياكم تراهم بر
4: يا ربي هالسنة ترى الحر زايد.
5: نعم انه الوهيب
4: قيمه حر والجو يا لطيف
6: وحرارة 50.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
7: ضحكم ومواضيع
8: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
9: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
10: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: تعالياي
1: تعالياي، أيوة صح قلناها ونعيدها تعالياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية، كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكثر.

0: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله هاني، حيا الله فيك. يا مرحبا يا
3: شباب. حيا الله من حبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيد.
4: الحمد لله.
5: شكرا الله.
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تشارك في اجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسلطنة عمان تشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة. تستعرض فرص الامتياز التجاري لـ 12 علامة تجارية عمانية للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الامتياز التجاري في سلطنة عمان، والترويج للعلامات التجارية العمانية القابلة للتوسع محليا وإقليميا، ويستمر حتى يوم غد الجمعة. الفرقة الموسيقية العسكرية العمانية المشتركة تشارك في الدورة 46 من مهرجان ألبرتفيل الدولي للموسيقى العسكرية التي تتزامن هذا العام مع احتفال الجانب الفرنسي بالذكرى 400 لتأسيس البحرية الوطنية الفرنسية. وهنا تنبيه هام لجميع المقبلين على الزواج من وزارة الصحة التي تؤكد على ضرورة التقيد بما ورد في المرسوم السلطاني رقم 111/2025 بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، وتحث أيضا على المسارعة بتوثيق عقد الزواج قبل انتهاء صلاحية الشهادة الطبية. إلى وزارة العمل، و 56.82% نسبة الإنجاز في خطة التوظيف خلال النصف الأول للعام الحالي. وهيئة البحث العلمي والابتكار تشارك في اجتماع أعمال الاجتماع 75 لمنتدى ليندوا للحائزين على جائزة نوبل متعددة التخصصات في جمهورية ألمانيا الاتحادية. أخيرا، طيران السلام يسير غدا أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وميدان في إندونيسيا، في خطوة تعكس من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية المتنامية بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا.
0: أخبار وعلوم.
1: حيا الله
2: هاني، حيا الله فيك. يا مرحبا
3: يا شباب. حيا الله من حبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيد.
4: الحمد لله.
5: شكرا الله.
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: الشخصية اللي بطك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريد أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريد طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي
2: الله تعال ياي تعال ياي.

0: شكرا. الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.

ميوزك لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

الساعة 10 المساء على هلا اف ام. باقي نص ساعة على برنامج

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن
0: الدعم موجود.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي
2: الله، تعال ياي تعال ياي.
3: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: Laboratório Mágica aí.
1: Da mista de
2: Essa mama, baby. Abata.
3: تأسست الجمعية العمانية لمتلازمة داون لتكون المظلة والبيت الآمن. نحن هنا لنقدم الرعاية، التوجيه والتمكين. هدفنا واضح، أن يحصل كل فرد من ذوي المتلازمة في سلطنة عمان على كامل حقوقه وتوفير سبل العيش الكريم له. نحن لسنا مجرد مؤسسة، نحن عائلة تكبر بكم ومعكم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب هلا أبأم.
4: جلسات وناسة 2010.

0: الخليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي،
3: حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، كيف سيف؟
3: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
8: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، والى اخر الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سلطنة عمان تشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستعرض فرص الامتياز التجاري ل 12 علامة تجارية عمانية للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الامتياز التجاري في سلطنة عمان، والترويج للعلامات التجارية العمانية القابلة للتوسع محليا وإقليميا، ويستمر حتى يوم غد الجمعة. الفرقة الموسيقية العسكرية العمانية المشتركة تشارك في الدورة 46 من مهرجان ألبرت تيفل الدولي للموسيقى العسكرية التي تتزامن هذا العام مع احتفال الجانب الفرنسي بالذكرى 400 لتأسيس البحرية الوطنية الفرنسية. وهنا تنبيه هام من وزارة الصحة لجميع المقبلين على الزواج، وتؤكد الوزارة على ضرورة التقيد بما ورد في المرسوم السلطاني رقم 111/2025 بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، وتحث على المسارعة بتوثيق عقد الزواج قبل انتهاء صلاحية الشهادة الطبية. إلى وزارة العمل، و 56.82% نسبة الإنجاز في خطة التوظيف خلال النصف الأول للعام الحالي. أخيرا طيران السلام ييسر غدا أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وميدان في إندونيسيا، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية المتنامية بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم. حي الله يامي،
3: حي الله فيك،
2: يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، كيف سيف؟
3: الحمد لله،
7: حي شكرا لك،
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخل الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع

0: لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه، ومع عزيزتنا رحمة أكيد اليوم هي في الإخراج. بس رحمة رفعينا شوي صوت الموسيقى.
1: خلاص حاضرين.
0: بس الخير يا رحمة، كيف حالش؟
1: مساء النور والسرور سميرة، وآخر يوم الأسبوع
0: طبعا
1: روقان ولا؟
0: لازم لا. حتى ولو عندك إيش ما كان من الهموم أو الضغط والزحمة وكذا، لازم تعطي الخميس كذا خصوصية المشاعر والتفاصيل الحلوة، لأنه يعني مسماي الخميس الونيس.
1: أكيد لازم نفسية بعد تكون ونيسة كدا.
0: لازم
1: تنسى اللي مضى في الأسبوع.
0: فعلا هذا اللي احنا نحاول نسويه، وأكيد احنا نمسي بالخير والسرور على كل من مثبت الموجة عبر أثير هلا أف أم وجالس يسمعنا، وإن شاء الله كذا إحنا نكون خفيفين على مسامعكم، خاصة اللي رايحين دروب طويلة، البعض راجعين للبلد اليوم، وإما كانت مشاويركم الله يحفظكم، ونحن خميسنا اليوم خفيف لطيف، إن شاء الله يستمتعوا فيه معنا
1: إن شاء الله. إذن سميرة ناخذهم في أغنية بسيطة خفيفة لطيفة.
0: نعم احنا اليوم ما عندنا ضيوف، عندنا فقرة سوالف الكافيه.
1: أكيد
0: الفقرة الحلوة اللي نحن نستمتع فيها، ليش؟ لأن ندردش بشكل مباشر. أيوه. مع المستمعين.
1: أكيد.
0: فاليوم عندنا سؤال رح نخبركم بعدين إيش هو سؤالنا لليوم، اللي أكيد رح نسمع آراءكم فيها، ونسمع أيضا اختياراتكم الغنائية إيش حابين تسمعوا خلال هذه الفترة من الحين ساعة 5 للساعة 7 بإذن الله.
1: نسيت حتى سميرة.
0: دون الخميس الونيس ونستمتع، الله كريم على العموم. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل أحمد الهنائي، وفي الإخراج تحيات رحمة، وهذه تحياتي لكم أنا سميرة. نطلع إلى فاصل ونشوف رحمة شو تسمعنا.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.

0: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24-77-6262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24-77-62-62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: هلا كفي على هلا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين أثير هلا أفهم ومستمعي برنامج هلا كافي، حياكم وإحنا معاكم متواصلين. وهالمرة نروح لفقرة سوالف الكافي. شو سؤالنا لليوم يا رحمة؟
1: سؤالنا اليوم ترى أنا مختار السؤال،
0: هي عشان اليوم يعني عاد ما بتسكت على الموضوع.
1: عاد إن شاء الله يعني يكون السؤال حلو. يعني سميرة،
0: أنا عجبني أول ما اقترحتي لي فكرة هذا السؤال، فإن شاء الله المستمعين أيضا يعني يشاركونا ويستمتعوا بتفاصيل أكيد. هذا السؤال،
1: سؤالنا لليوم يا سميرة، هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل أنك تحبه وصرت اليوم أنت تحبه؟
0: أيوه. سؤال جميل، وننتظر المستمعين يشاركونا في تفاصيل هذا السؤال عبر الواتساب على 9-35-102-7 9-35-102-7. وأحيانا يقولوا مع الوقت ممكن أذواقنا تتغير، الوقت، العمر، وأحيانا مع التجربة نفسها تتغير حتى قناعاتنا. ومثل ما ذكرتي في أشياء نقول مستحيل إن إحنا ممكن نعمل هذا الشيء، أو مستحيل أجرب هذا الأكلة وأكلها، مستحيل إني أنا أسوق سيارة فجأة صرت تسوق، مستحيل كثير من الأشياء ممكن في حياتنا كنا نعتقد بالأول إنه ما ممكن نحن نروح لهذا الطريق أو نخوض هذه التجربة، وخاصة لنروح لجانب آخر، جانب الفوبيا. البعض نفس الشيء يعني من المرتفعات، من بعض الأمور، مستحيل. ولكن يجي اليوم اللي تتخذ فيه قرار انه لا، انت لازم تبدأ تجرب او تعمل هذا الشيء، ويصير خلاص يعني امورك طيبة معه. فاليوم مثل ما ذكرت رحمة، سؤالنا لكم، هل كان في شيء فعلا كنت انت تكرهه او تخاف منه او ما تحبه وكنت تقول مستحيل انك تعمله او تحبه، واليوم صرت لا امورك طيبة فيه، تحبه وتسويه بشكل مستمر؟ فشاركونا على 9-35-102-7. حفظت الرقم؟
1: 9-35-102-7.
0: انزين، 9-55-51-027. هذا اختبار اسوي لك الحين. يلا قولي الرقم يعني من جديد.
1: 9-55-51-027.
0: كفو عليش والله،
1: لكن أنا فاهمت إنها بالربط ترى.
0: على 9-35-102-7
1: اللي هي
0: تردد. فرقمنا سهل، فنحن ننتظر مشاركات المستمعين في هذا الموضوع. وأيضا ودنا نعرف ليش برأيك يعني تغير هذا الأمر، أو شو اللي خلاك تغير هذا الشيء من أنك ما تحبه إلى أن تحبه ممكن أنك تسوي. أو أنت ذكرتي لي نقطة أيضا رحمة، خبريني يعني في هذا الجانب، ذكرتي لي أحيانا أحكام الناس، صح؟
1: أحكام الناس؟
0: أنت قلتي لي وإحنا نتناقش في الإعداد، كنت تقولي أحيانا بحكم الناس على شيء يعني يخلينا أن إحنا ما نسوي هذا الشيء، بس لما نجي نجرب، صح؟ نسيتي اللي قلتي لي؟
1: والله نسيت، بس أنه
0: بصراحة شككتيني بنفسي أني
1: حتى أنا شكيت.
0: لبياي تشرح لي تفاصيل الحلقة وكذا، تقول لي إنه أحيانا فعلا الله يسامحك يا رحمة، ما يعني مكذبتني أشكرها.
1: لا أنا ما كذبت، بس يمكن يعني
0: نسيت. أخي نطلع لفاصل، وفي الفاصل أنا بتفاهم معك. نروح لفاصل، نسمع معاكم إليسا هالمرة
1: أغاني ترند.
0: يلا
1: فاكر، تذكر لما كنت تحب شيء.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: ورجعنا لكم مستمعين الأحبة من جديد في برنامج هلا كافيه. وسؤال حلقتنا لليوم سؤال خفيف لطيف نعرف فيه عن إنه هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل تحبه وصرت تحبه؟ تقدروا تشاركونا على الواتساب عبر رقم 9555-1027. في انتظار مشاركاتكم مستمعينا على هذا الرقم. طبعا أحد الأشخاص أنا على الواتساب شاركنا ويقول إنه ما كنت أحب نوع من السيارات واشتريتها وصارت معي للحين 16 سنة ومستحيل أستغنى عنها. كانت الرسالة من محمد قاسم ويقول إنه صارت يعني جزء من حياته هذه السيارة على الرغم من أنه شكله ما كان يحبها.
1: صح، يعني أحس هذه من الأشياء اللي ممكن نشوفها بشكل جدا كبير. فعلا أحيانا بعض أنواع السيارات مستحيل ما نقتنع فيها بس ما تعرف شو الكيمياء اللي بعد كذا يصير بين الشخص والسيارة. فاليوم محمد يقول لك صار له 16 سنة بعد ما كان ما يحب هذا النوع من السيارات.
0: زين، يعني كذا نحس 16 سنة كنا تعلق فيها بعد، صح؟
1: اي لازم 16 سنة ما شاء الله ما شوية يعني. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب العالمين. فكفي كثير من التفاصيل وأكيد احنا نقرأ كل مشاركاتكم على 9355-1027. في رسالة يقول فيها أنا كنت أكره القهوة بشكل ما طبيعي، أستغرب الناس كيف تشرب بالقهوة، واليوم إذا ما شربت فنجان قهوة من الصباح أحس إنه يومي ناقص. هذا يعني رسالته تذكرنا باللي يقول خلاص هذا مصدع إذا ما شرب قهوة.
0: زين، تراني منهم على فكرة.
1: أنتي بعد؟
0: والله منهم، ما تشوفي قبل مق معاي.
1: أيوة.
0: ما أقدر ترى.
1: بس أنتي كنتي ما تحبي القهوة؟
0: أنا ما كنت أحب القهوة، حتى القهوة العمانية أحسها مرة يعني، لأن القهوة العمانية شوي خفيفة فتحسي إنها عادي تشربيها. أنا كنت حتى القهوة العمانية ما أحب
1: أبدا. والحين
0: مينون كوفي.
1: لا انتي انطبق على شو اصطلح مينون كوفي جايت انه بالمك زعاتي عندنا قهوة بنعزم شرح ما كذا يعني يا وقهوة اسم عاش. يودينا للأشخاص أيضا اللي يصرفوا ما شاء الله يعني عادي نص راتبهم للقهوة.
0: حبي
1: يعني
0: أنا ترى بعد نفس الشيء، أنا مدمنة قهوة يعني.
1: وقفوا عن المصروف هذه.
0: لا الله يزيد. بعد ناوية أسوي هذاك الكوفي كورنر اللي فيه ليتات وحركات.
1: أيوة
0: وكذا
1: تكمليها يعني.
0: يعني أعتبر القهوة راشن، لازم أشتري مثلا الفلاتر وكذا، فأحب كثير يعني.
1: صحيح القهوة. وأعتقد هذا الجانب رحمة يمكن حتى مع الأطفال، ممكن وجبة الفطور أو حتى البيض أو غيره، ممكن بعض الأطفال ما يحبوا إنه يأكلوا، بس تعالي حتى الكبار، بس أقصد الأطفال. ليش إنه تذكرت يعني أحيانا حتى تشوفي في السوشيال ميديا متمر عليش فيديوهات أفكار كيف أنتي ممكن تسوي شكل البيض أو هابي فيس ولا شيء كذا يعني. أيوه. ممكن يجذب يخلي الطفل إنه يجرب. بكرة إذا جيت عطيتيه حتى لو بدون شكل بياكل مجرد ما إنه خلاص جرب وحب الطعام.
0: صح طبعا. يعني على طار الأكل، واحدة من المشاركات الحين وصلتنا، مساكم ورد. أنا ما كنت أحب السمك وأتلوع منه لحد ما تزوجت وتوحمت على السمك والحين تحبه بشكل كبير، وخاصة المقلي أو المشوي. يعني تخيلي يعني تتوحمي على شيء أنتي ما تحبيه،
1: هذا أحلام العصر. لكن فعلا صدقي الحوامل ممكن يعني سؤال حلقتنا لليوم هم أكثر الناس اللي يخبرونا عنه، لأن مثل ما ذكرت يعني هي ما تحب السمك. ما أعرف والله.
0: أنت
1: يعني
0: تحب السمك سميرة؟
1: أبدا. كل ما السمك، كل المأكولات البحرية عندي مستحيل.
0: زين جربتيها؟
1: لا.
0: زين إذا جربتي
1: يعني أمي تقول إن أنا لما كنت يعني بيبي وايد يعني تعرفي لما تكون أكل الأطفال كذا مفتفت ويعني ممكن ما أعرف، بس أنا يعني من طفولتي إلى يومك هذا مستحيل أكل سيفود، مستحيل. لا سمك، لا حبار، لا ربيان، لا شسمة أبدا. تشوفيني أول وحدة شاردة من البيت
0: يا ربي
1: على كل يوم ما أعرف ما أقدر سبحان الله حتى الريحة يعني نفسيا وأيضا الأعراض اللي أحس فيها مجرد ما أشم الريحة وضعي ما طبيعي وما أني جربت ولا أثر فيني مثلا حساسية لبعض أو شيء بس سبحان الله لليوم وبكرة ما في أمل أني أنا ممكن أكل
0: سمك بحاول فيش بعدني
1: المأكولات البحرية أبدا تعرفي نفس الحين لما جالسي لي على سالفة الماتشا وأحس أنه ما أعرف كي أعشاب مدري منه
0: صاحبة الرسالة ترى تقولش بتتوحمي عليه وبتحبي صبري
1: تحس ما أعرف ترى أنت أقلقتيني أنا هذه الرسالة وترتني ما أعرف بس يعني ولا ما ورغم انه تعرفي لما تسافري حتى دول اوروبا وكذا يعني احيانا تلاقي صعوبه انك
0: تحصلي
1: اكل الحلال وكذا لا انا حتى ولو ما اكل هو مو جوع بس اني ما اكل بحري
0: تاكلي خضروات وكذا عادي ذا
1: اي شيء بس بحري مستحيل مستحيل اقول لك لو انا خلاص يعني بموت من الجوع ما في امل
0: انا اقول ايش فاتش نص عمرش
1: رايش
0: راي
1: البعض يقولوا انتي كيف عايشة في عمان وما يعني كيف عمان لكن ما له علاقة والله ما أحب يعني الناس أذواق فهمتي يعني أنا
0: صح
1: يعني ما أحب
0: أيوة طبعا سميرة يعني
1: أحس ودي إنه فاصل
0: أوكي فاصل إذن مستمعينا وراح نرجع لكم بعد ما نسمع أغنية عبد المجيد
1: أبو وجه تحية خاصة لرعية السمك يا أخي عليش بالعافية بظل أفكر فيش
0: إذا روحي تحبك
1: روحي تحبك يلا نسمع يلا

0: تعالي ياي
1: تعالي ياي، أيوة صح قلناها ونعيدها تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي ياي. أريدو، طور عالمك.
2: تعالي ياي تعالي ياي
0: يلا تعالي ياي تعالي ياي.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، أنا قهوة عمانية.
8: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
9: هلا كافر
10: سوالف الكافيه.

0: ورجعنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا في برنامج هلا كافيه معي أنا رحمة محمد وسميرة. طبعا كنا نتناقش عن سؤال حلقتنا اليوم، هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل تحبه وصرت تحبه؟ سميرة قالت ما تحب السمك.
1: ما أنا قلت، واحدة قالت
0: من؟ أنا قلت لك فاتش نص عمرك بما أنش ما تحبي.
1: لا تحاولي سمك. أنت كذا مستحيل، لا تستفزيني ولا تغريني في المؤابدة.
0: أبداً
1: أبداً
0: أبداً. وأنت قدامش البحر وكذا ما شيء.
1: يعني أحس ما في أمل أبد. أنا وأنا بحاول. على فكرة بالبيت كلهم يأكلوا تصدقي. وخواتي ممكن اللي مثلاً إحنا وايد نطلع مع بعض وكذا يحبوا بعض المأكولات البحرية بس السمك ما يأكلوا، أما البيت كلهم يعني يأكلوا كل أنواع المأكولات البحرية. أنا ما أعرف كيف.
0: أم علي تقول ليش بتسوي ليش ألذ بابلو
1: لا
0: ولازم تقربيها
1: تبريها واصلة يا حبيبتي تعرفي على كثر ما يمدح البابلو وإنه من الأذ الوجبات خاصة البلوش، يعني يعني يطبخوه بشكل كذا خاص ومع ليمون يعني يعطوش إغراءات الدنيا.
0: تقول المستمعين ترى بيجوعوا بسببك
1: تحسي
0: بسببك يبغي بابلو، ما حد يسوي لهم بابلو. أم علي يمكن
1: بتضبطهم. أيوة أنتوا كلكم معزومين أنتم علي عاد يلا بغيتي تورطي لنا ورطنا أشياء
0: زين. على فكرة أمس كانوا مسوين بابلو تتذكري خبرتش وقلت لش ما أكلت تسبب لي حرقان ما أقدر.
1: ما تحبي البابلو؟
0: يعني إذا أكل وراها خيار أو شيء خفف الحرقان ممكن.
1: يعني أنت ما تحبي المأكولات الحارة أو السبايسي؟
0: عادي هي بس البابلو بالتحديد أحسها هي السبب الحرقان كذا ما أعرف ليش.
1: أنت والله تفهمي الشخص الغلط في أنواع يعني السيفود فهمتي؟ يعني أنا ما بقدر أفهم شو أحس فيش لأنه ما مجربة
0: لازم
1: بس اللي مجربين أنواع السمك يعني مثلا من الاختبارات اللي أنا فاشلة فيها وما في أمل أنه ممكن أضبطها اللي هو أنواع الأسماك فهمتي.
0: يعني أنت تطبخي سميرة
1: سمك؟ لا
0: أوكي الأكلات الثانية
1: أطبخ لش أي شيء.
0: يا سلام
1: إلا شو اسمه لا حياة وموت ما في تخيلي أنت. أنا حتى أحيانا لما أروح بعض المواقع خاصة الولايات يربما البحرية يعني فهمتي لما أحد يريد يكرمش ويعطيش كذا صندوق مليء بمغريات
0: ولا حتى المالح
1: الثروات البحرية
0: ولا حتى المالح
1: والله نازعوني ما في أمل هذا النوع من
0: الهدايا ما تحبي. ما نعرف يمكن بعد كم سنة نشوف سميرة مدمنة
1: واصلين كم الحين وما كرينا.
0: الله يحفظك إن شاء الله بيجي الوقت
1: نقدر نغير الموضوع. أحس طولنا وايد في السمك يعني أحس إن أنت متأملة.
0: أنا متأملة فيش صراحة
1: بس يعني جالسة تعبي نفسك على الفاضي فأحسن تغير الموضوع.
0: خلاص نغير الموضوع. في واحدة من الرسائل من أم شهد تقول مثل الورد أنا قلت مستحيل أسوق في الليل وكنت ما أسوق بس بعد فترة سقت والحين أموري طيبة.
1: أيوة
0: أنت تسوقي في الليل سميرة
1: كل الأوقات 24 أور فعليش
0: ما فيها خوف. أنا أحس أن الموضوع يعني نفسي أكثر شيء.
1: لا يعني شوفي خاصة في البدايات لما يكون عندش ليسن أو بعض المعتقدات اللي أنت أو الأفكار اللي تخطر على بالش نفس المرتفعات أو مثلا بعض البنات يقولوا أنا مستحيل أروح طريق الجبل الأخضر مثلا فهمتي مو طريق سهل بس أنه
0: يحتاج مهارة لكن
1: فعلا النهاية. بس أنه يعني أحيانا أنت أفكارك اللي جالسة تخزنيها وتخلي عقلك أنه يتأثر فيها مثلا صح. أنا ما أسوق بالليل أخاف ما أشوف أو أنه لا ممكن شيء يطلع قد يعني ما تعرفي هي في إيش كانت تفكر
0: صح.
1: ويمكن هذه المشكلة ما بس البنات يمكن حتى بعض
0: حتى الشباب
1: يعني
0: صح.
1: أعتقد هو أمر نفسي كيف أنت تبرمجي نفسك عليه. أحيانا البعض يقولش أنا ما أسوق في الخط السريع أنا فقط عندي ليسن أوكي بس أخاف مثلا في بعض الشوارع والزحمة أيوه.
0: أنا ما أحب أسوق في شارع السريع أحسه موحش يعني كله قبال وكذا خلصني عادي أتأخر أخذ الشارع العام ولا أخذ الشارع السريع.
1: أنت نفسي بس هو أنا ما أحب مش لأنه يعني هو لنفس السبب، يعني مش ان انا ما اقدر اسوق في الخط السريع،
0: بس هو كذا احس ما احبه،
1: تحسي شوي اكي يعني.
0: عاد الله يعينهم اللي طابخين انت في الزحمه، يمكن
1: سامحونا يا اخي، احنا ما قصدنا يعني، كله بالرحمه. احنا اليوم ما اعرف على
0: مشاكل،
1: ايش اشوف، ما اعرف على ايش ناويه، بس اتمنى لكم دروب السلامه وتكون طرقاتكم امنه، وما عليه زحمه شوي بس حاولوا تتخطوا اليوم الخميس يا اخي. انت ما سمعتينا شيء عن الخميس؟
0: لازم خميس،
1: هي شلون يعني نروح لمود الخميس؟
0: ابحث عن الخميس لان هي مسكتني ترى الاخراج اليوم، فلهذا
1: يعني
0: على
1: يعني بدايه الساعه القادمه ما الحين، يلا ما عليه، شغلينا لازم تشغلينا شيء خميس، وما لي خلق ازعل.
0: حاضر، ولا يهمش، بس بعد
1: او هلا بالخميس او شيء كذا يعني. اي فعاليه للخميس
0: ان شاء الله استاذه، بس حاليا نروح لاغنيه.
1: انا اقول طلعت هي مضبطه امورها، يلا خلينا نسمع شو مختارتها
0: الحين. يلا نشوف ونسمع وليد الشامي.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، احنا ما زلنا متواصلين معاكم ووصلنا معاكم لساعتنا الأخيرة من مشوار البرنامج. وأهلا يا رحمة.
1: أهلا وسهلا فيش سميرة وحياش الله.
0: أكيد احنا ما زلنا متواصلين مع المستمعين في تفاصيل سؤال حلقتنا اليوم اللي يقول
1: إيش أو هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل تحبه وصرت تحبه؟ طبعاً شاركونا المستمعين أكثر من رد وشاركونا، وفي حد بعد رد عليه سميرة عشان السمك.
0: كيف؟
1: حد يقول من بلقيس الرسالة تقول مساكم خير والخميس الونيس، أنا أتمنى أكل مأكولات بحرية بس للأسف الشديد عندي حساسية فوق الشديدة وما أحب القهوة والحين أموت في القهوة. يعني في ناس ترى يتمنوا ياكل سمك، انتي عندش نعمها
0: والله تحسي. يعني بلقيس اولا امسيش بالخير ونور مساءك ورد، بس هل اني احس بتأنيب الضمير ولا كيف؟ بس يعني شوفي في النهاية الناس أذواق، وفعلا مثل ما ذكرت بلقيس أحيانا في نعم إحنا ما نحس فيها بس اللي فاقدينها هم يحسوا بقيمة هذا النعم بشكل أكبر ربما.
1: أيوة.
0: يعني فعلا المأكولات البحرية لدى البعض هو إدمان، هو شيء رئيسي، هو من أهم المأكولات، وحتى لما تسألي وين تريد تأكل كخيارات المطاعم يروح للسيفود،
1: وخاصة بعد يوم الجمعة.
0: بس أنا ما معاكم
1: صح؟ بكرة يعني
0: أنا ما معاكم. أنا الجمعة عندي يعني لحم، ما عندي
1: يعني
0: سمك.
1: طلبي طلبات ولا وش؟
0: لا يعني بشكل عام بالبيت وكذا يعني إلا إذا يعني هم ما حابين أني أنا يشوفوني يوم الجمعة بيطبخوا أشياء ثانية. يعني فأنا مثلا اليوم شاردة، يعني مجرد ما سمعتنا اليوم بينطبخ سمك فهمتي؟
1: يعني من قلب الحدث
0: اليوم هذا حصري.
1: إنزين سميرة، ترى لكن في علم النفس، يعني في علم النفس كلش في تفسير يقول أن أحيانا نحن نحب الأشياء لأن اعتدنا عليها. كل ما تعرضنا لهذه الأشياء أكثر صارت مألوفة أكثر، ومع الوقت تتحول أشياء نحبها. هيوة يعني
0: هي مجرد يعني ممارسة مستمرة
1: هي كذا تقريبا، مثل ما أنا ما كنت أحب القهوة وصرت صديقتي صارت يعني تحب القهوة ومدمنة قهوة، فصاحب ساحب وسحبتني وصرت أحبها أحبها. يعني
0: في رسالة واصلتنا أنا وايد حبيتها أيضا، يقولك أنت أقول مستحيل أحب المشي أو الرياضة وأمشي في يوم من الأيام، لكن بعد ما جربتها وخسرت وزن صار أهم شيء في حياتي. وأعتقد يعني هذه الرسالة مهمة وفعلا تودينا لجانب لما نلاقي النتائج الإيجابية في بعض الأمور اللي إحنا ممكن ما نحبها. حتى مثلا البعض يقولك أنا ما أشرب حليب، ما أحب أشرب حليب، بس احتياجك للجسم لبعض الفيتامينات وكذا تخليك إن لا شو اسمه. أو حتى البعض يحب العصائر الملونة اللي فيها إضافات وكذا، ما يحب العصائر الطازجة، لكن لما يجربها ويلاقي فوائد معينة. حتى أنواع الخضرة والفواكه، في ناس ما يحب الخضروات أبدا أو بعض أنواع الفواكه، لكن مجرد خاصة يمكن بعض البنات يعني ما تعرف هذه الفاكهة أو هذا النوع من الخضار، والله بتخليك ببشرة جميلة وكذا تحسي لا إنش بتبدي تاكلي، ومع الممارسة بشكل يومي
1: تصبح عادة
0: وتحبيها خلاص. يعني إنش ما تقدري تستغني عنها،
1: لكن حلو إنش تشوفي النتيجة بعد ما
0: خاصة موضوع الوزن. يعني أعتقد من الأشياء اللي تغير ثقافة الإنسان لواقع صحي، وفي فترة كورونا من أجمل الممارسات كانت هي هذه. الواحد من كثر ما هو مخنوق ما يروح مكان، أو وقت كان قبل حظر التجول شوفي كل العالم يمشوا
1: صح.
0: فصاروا الناس يمشوا كثير، صارت المماشي اللي كنا نشوفها فاضية اليوم ممتلئة، واسلوب حياة. حتى ولو خلاص انت صار عندك مشاغل صار عندك أشياء، بس انت شفت الفوائد الكبيرة من الرياضة كجانب صحي كجانب نفسي أيضا، انك انت ممكن تشيل كل
1: الستريس
0: وكل الأفكار والأمور اللي تدور، حتى كان عندك ضايقة أو مشاكل أو فالمشي هذا يعني
1: يغير النفسية كثير
0: فعلا تماما. فتصير يصير عندك خلاص هذا شيء أو عادة رئيسية وأسلوب حياة أنت تمارسه في كل الأوقات. لو سافرت بعدك تظل يعني محافظ على هذا الأمر.
1: نعم سميرة، ناخذ فاصل قصير وراجعين للمستمعين.
0: يلا
2: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء مميز؟

المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج هلا كافيه بسؤال حلقتنا لليوم.
1: هل مزعوج؟ ذكرينا بالسؤال.
0: هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل تحبه وصرت تحبه؟ طبعا تو معانا الفنان والمذيع القدير السابق، ما أعرف يعني ما قدمته يعني أستاذي نصر الحسني، فسؤال موجه لك يا نصر.
1: شغلي لك
0: خلاص، اشتغل مايك.
2: شفتي الكلام اللي قالته كله بس عشان أتكلم. عليكم المقدمة، مساء الخير.
0: هي مساء النور،
2: أخبارك؟
0: الحمد لله.
2: تعرفي أصلاً في هذا الجانب اللي تتكلمي عنه، أنا قبل شوية كنت مدحش قدام سميرة وأذمها.
0: أوه ليش يعني؟
2: أنت لما دخلت المكتب وشفت الأشياء اللي أنا أشربها.
0: هي صح،
2: سألتيني إذا عندك مشكلة بالكلى، صح ولا لا؟
0: صح.
2: كنت أعايرها. من هذا الجانب في أشياء أنا ما أحبها.
0: إيش ما أحبها؟
2: صحية، فاهمة علي؟ بس مفيدة. أكرهها، مستحيل أني أنا أسويها وصرت أنه أسويها، فهذاك اللي شفتي هناك. بعض العلاجات مثلا عندك شوربة البصل اللي صايرة ترند قبل فترة، ما أعرف إذا تتذكر، 6 أشهر أنا أشربها من 2000 و...
1: عند جيراننا يسووا أحلى شوربة.
2: لا لا لا، ما ذيلاك الجماعة، هذيك الفرنسية. أوكي. العلاجية عبارة عن بصل وماي، أنا أكره البصل، فاهم علي؟ في 2013 ودائما يكون عندي حساسية جيوب أنفية. فالبصل مستحيل حتى أكله، أنا لما مثلا أكل أشيل البصل والطماطم لأنه عندي حساسية منه وكذا. الطماطم عندي حساسية، البصل ما عندي حساسية
1: بس منها. ما تحبه.
2: فأتذكر زوجة الكوتش صربية هم، فقالت لي دام عندك، على طول أشوفك أنت عندك سيلان في الأنف بسبت الحساسية، قالت لي جرب خط بصلة وشو اسمه هذا، وسخنها في ماء وبعدين افرمها وشربها مع ليمون، ومثلا تحط عليها شوية منكهات. أنا ما أحب البصل وهي تعرف ذا الشيء، وشوية مثل ما يقولوا معقد في الأكل، وهي تعرف ما شاء الله نعاني هنا في المؤسسة، يعني إحنا نادرا ما نتشارك في شيء. فبعدين اضطريت أني أنا أشربها، ولما جربتها فعلا وقفت السيلان، وهذا الكلام في 2014، فاهمة علي؟ فصرت الناس استخدمه. وفي بعض الأشياء نفس الشيء، يعني مثلا أقرأ في الطب النبوي، في الطب الصيني وكذا كذا كذا كذا، أشياء مستحيل أني أنا أفكر أني أقرب منها، وطلعت حقيقي يعني منها فايدة.
0: زين، أنا في معلومة يعني اكتشفتها من نصر. نصر مكتشف الماتشا قبل الهبة.
2: ما مكتشف الماتشا، الماتشا نستخدمها زمان، لأنه زمان. مثلا أنا ما أشرب القهوة، عندي حساسية من القهوة.
0: أوكي.
2: حتى عيال إخواني تو سالفة، ما أعرف إذا يصير أقول ولا لا، أنه الماتشا مخلينها للبنات.
0: أيوة صح.
2: ما أعرف ليش مأنثينها، وهي أصلا عبارة عن باودر صيني يعني من زمان.
0: وشاي هي صح أصلا؟
2: شاي. أيوة. ويشربوه يعني يشربوه من غير اللي هو الحليب.
0: الحليب وكذا.
2: أيوة. أنا أشربه من تقريبا من سنة 2000، يعني 26 أو 27 سنة حاليا، كم احنا 2026 سنة؟ 26 سنة. فكانت حتى الوالدة الله يذكرها بالخير لما تشوفه تقول حنة، تقول سدر، وهذه المصطلحات. وهذا
1: لليوم لليوم لليوم.
0: سميرة جربتي الماتشا؟
1: أبدا.
2: أنا حاول أقنعها،
1: مع أن نصر مرة يعني حاول يسويها بطريقة مغرية جدا بأكثر من نكهة، ونصر ما شاء الله فنان.
0: أنا جربتها معاه ترى أول مرة،
1: صحيح؟
0: وعجبتني.
2: وعلى فكرة رحمة لو جربتها من المطاعم اللي هم يسووها ما راح تحبها،
0: ما يجي المستوى شكله،
2: فاهم علي؟ نفس الشيء أغلب اللي عندنا في العائلة كذا، يعني اللي عندي يشربوا الماتشا عندي أنا، طعم علي انه يحبوها، بس اذا جربوها اول مره معي انا ما بيحبوها اللي تنباع في السوق
1: في الاماكن،
2: في بعض الاماكن تو في مطعم بينفتح اخيرا في مسقط، ما يصير نسوي له دعايه. فلونه وردي
0: زين، انا ما اعرفه
2: زين، بخبرش انه نفس الماتشا اللي يحب الماتشا اللي انا اسويها موجوده هناك.
0: خلاص انتظر. عيب بس سميره نشلها معانا تجرب الماتشا.
1: ابدا لا حبيبتي،
2: الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي قلت لها انا وعدنها بمسخن من 3 سنوات اسوي لها وما ضبط، 3
1: هذا مسخن من 3 سنوات.
0: اوكي.
1: وانه يرسمني يمكن من 10 سنوات
0: يا ربي.
2: اكثر 16
1: يعني أنا
2: سنة.
1: أنا وجاية اكتشفت ان ناصر ما شاء الله فنان ان ما الرسم العادي كذا يرسمش بالحلاوه بالحلويات يعني
0: كيف يعني
1: ما اعرف كيف افهمش احلام
0: انا بعدني هذه الموهبه ما
2: انا هم ما فاهمين طول الجيل الجديد ما تعرفوا شيء غير صلبة الاكل انا عضو سابق في الجمعيه العمانيه للفنون التشكيليه
1: ما شاء الله
2: كم كان عمرك 96 انت مو مولوده
0: انا مولوده مواليد 2004
2: سميرة سميرة عمرها سنة يمكن صح؟
0: عاد تطلع فضايح عمرها
1: لا تعرفي لا تعرفي فكرة لما تجلسي مع الشياب ويعطوش سوالف
2: لا لا
0: كذا مع نصر يعني
1: احيانا ما دائما هو مواكب يعني
2: انا لانه ارسم اصلا بس الرسم مزاج مزاج ما احبه فاهمة علي؟
0: ايوه
2: فوالدي يحب الرسم فأنا أسوي كذا فهي نفس الشيء كنت أرسم أصدقائي في المناسبات بالشوكولات
0: شكله ينتظر مناسبة سمير
1: لا لا ما علاقة مرة وايد مناسبات بس يمكن
2: من أيام كورونا لما كنا عزل وهذا فكذا ففكرة الرسم أنا أحب أرسم على ضوء الشمس فمثلا لما أسافر فاهم علي أروح جزيرة كذا
0: يحتاج لك جو يعني
2: سمير تذكرني في الدوام ليش أرسمها ولا لا
1: صريح جدا لا تعرفي أحيانا بعض الممارسات هو مود يعني نفس مسألة الفنان أو الشاعر يا أخي أنا لي طقوس معينة ممكن أكتب فيها كلمات فهو نص أنا ما جالسة الحين يعني أدور لعذر لأن الموضوع يعني مضايق
0: حاسة فيه يعني.
1: من زمان يعني فهمتي ويرسم بشكل جدا جميل وإن شاء الله نشوف هذا الرسم
0: أنا بقدم طلب من ذي الحلقة يعني نصر
1: فإحنا مش السعيدة خلي خلص
2: الحين راح زمان الرسم
0: خلاص
2: فاهم عليه مني قدرة ما عليه أي
0: صح
2: فاهم علي والله جد اليوم يعني يعني بعض الوظائف مثل ما يقولون قرضت حتى الرسم الرسم اليدوي أو العادي
0: بس في النهاية بعدها لمس الإنسانية
2: أكيد
0: موجودة.
2: أكيد أيوه. يعني من إحنا جيلنا جيلكم أنتم ما تحبوا ذا الشيء بس أنا راسمك هو إذا تذكري راسمك بس الفكرة فكرة شوف بقول الشيء أساس أختص الموضوع واجد طولنا أيوه. إحنا الرسم أنا عندي مشكلة لما أرسم بالشوكلت الشوكلت راح ينرمي
0: فتحتاج حد ياكله يعني
2: انا ما لا مش حد ياكله انا هي تبغى الرسمه انا برسم الرسمه بالشوكليت يعني التفاصيل احط مثلا في انواع شوكليت معين فاهم علي في جانب معين يقول لك والله حرام أيوه. هذه نعمه وترميها
0: صح.
2: انا ايش كنت اسوي بعد ما ارسم الونها بالشوكليت بعدين اصور الصوره واعطيك الصوره بس بعدين نخلص هذه الرسمه راح تنرمي فالخطه مع سميره انه انا الزق الشوكليت في الرسمه
0: ايوه
2: وهي تاخذه بس
0: عاد تاكلها ما تاكلها
2: كذا والله جد
1: يعني انتظر سنتين قدام
2: وبعد انتي مولوده في ديسمبر وديسمبر دائما مسافره صح ولا لا
1: ايوه كله يا كاس شو اسمه الخليج الله كريم على العموم يعني شكرا على مشاركتك وانا يمكن ابغي اضيف اول نقطه ذكرها نصر يمكن حتى البعض اللي سمعنا الحين بالسياره يقول نعم شوربه البصل يعني
2: أنا ما أحبها ما أحبها بس جدا مفيدة
1: أنا مثلك بس سبحان الله عند الجيران ما أريد أذكر أسماءهم
2: هذيك فيها هنا. زيت هذه عبارة عن
1: أول مرة بحياتي ويمكن أنت كنت جايب أول مرة ما أعرف بس بعدين لا أحيانا محتاج
2: ما قلت اسمه
1: المهم هو مكان معروف أساسا أنه عالمي بس الفكرة أنه الأساس يعني خلاصة الفكرة أن أحيانا في بعض الأشياء نحتاج أن احنا نجربها بعدين ممكن
0: يعني هي تمنشن نفسها لأنها ما قالها تقرب السيفود ترها ما تأكل سيفود
1: طلعت
0: بعد نفسها
1: لا هو يا
2: خلاص بس أكل الربيان سمك معك
0: خلاص نزل نطلع فاصل عشان سميرة فتحنا المواقع عليها ما نحايلها مرة
1: أنا أول ما سمعت سيفود قلت ليش خلاص طلع فاصل
0: ونقول للمستمعين هلا بالخميس
1: هلا بالخميس

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج هلا كافيه مع سؤال حلقتنا لليوم اللي سميرة شوية شخصنت معاه.
1: لا ليش بالعكس.
0: هل في شيء كنت تكرهه وتقول مستحيل تحبه وصرت تحبه؟ سميرة
1: أنا ذكرت نقطة ممكن أيضا بعض الناس صادفوها, أنه أحيانا ما بالتفاصيل مثلا الأكلات أو تكلمنا عن السيارات وغيرها, أحيانا حتى الأشخاص في بيئات العمل. أحيانا لما تداوم في مكان ليش ضحكتي؟
0: لأن أنا صار أشوف عليش
1: وصل ليش كي يعني خلوني أكمل فكرتي الحين يعني بتروح من
0: كمل الفكرة.
1: يعني في بيئات العمل
0: شكلها
1: على العموم
0: شكلها عاشت الكثير سميرة في بيئات العمل, بس أنا أتفق معاها صراحة في بيئات العمل.
1: والله اتفاهميني غلط, ما كذا كله منك يا نصر الله يسامحك. المهم كان قصدي إيش, أن أحيانا اللي بتداوم في مكان في أشخاص سبحان الله من النظرة الأولى ما تقدر أنك تتداخل معهم, أو
0: خلينا ما فيهم قبول,
1: أو خلينا نجيبها أكثر بالعامية أن ما تبلعها حتى توصل لهذه المرحلة. وأحيانا يمكن أنت ما تحب تتداخل معهم لأنه أول ما تداوم يجيك فلان يقول لك ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا يفتن وا وا وا, فممكن أنت ما تحب أنك تتعامل معه. لكن مع مرور الأيام ومن خلال مجالستك لهذا الشخص أو من خلال مهمة عمل تربطكم ببعضكم البعض, ممكن شوية أنه تغير نظرتك أيضا صح. في الأشخاص لجانب إيجابي. فما دائما تقول أنا أكره هذا الشخص وأنت ما تعرفه,
0: أيوة.
1: بس أنه مع مجرد أنك تتداخل معي يصير أعز أصدقائك. وتوقع اللي سمعنا الحين أكيد في البعض منهم مروا بهذه المواقف, حتى البنات أو الشباب. أحيانا بعض الأشخاص ما لازم في بيئات العمل في أي مكان تكون لا ما من أول نظرة ما ترتاح لبعدين يكون هو صديقك المفضل.
0: أيوة. هذا الشيء بعد نحن نعيشه كطلاب الجامعة. نسمع عن دكتور معين أو دكتورة معينة أن هذه ما تعطي درجات وهذه كذا أو هذا كذا, بس في الواقع لما تدرس معاه وتشوف هو كيف وأسلوبه كيف وأنت تفهمه يعني تحس أنه مظلوم يعني. وبالعكس يعني عكس ما يقال, فأشوف أن ذا الشيء حلو أن الإنسان يعني يعايش ويعاشر الشخص بعدين يحكم عليه يعني.
1: صحيح, فممكن حتى يعني يكون من شخص ما يحبه بعدين يحبه. فهذه من ضمن الأشياء اللي ممكن يعني تجيب على سؤال حلقتنا لليوم. وفي علم النفس يقول أن أذواق الناس مش ثابتة وممكن أنها تتغير مع العمر والتجارب, أي كانت هذه التجربة والتكرار بشكل مستمر. وهذه الجوانب كلها احنا فسرناها من خلال المواقف اللي انتو ذكرتوها. احيانا مجرد تعودك على الشيء او انك تفهم بشكل دقيق لهذا الامر يخليك تحبه بعد ما كنت اصلا ترفضه وما ممكن انك تتقبله. فهذا ممكن خلاصة حلقتنا لليوم, ومن خلالها احنا اكيد نشكر كل من شاركنا اليوم عبر الاثير.
0: ايوة اكيد سميرة, وبصراحة صراحة أنا أول مرة أمسك الإخراج يعني أتمنى المستمعين كانوا يعني ما حسوا بالفرق.
1: والله أنا المستانسة اليوم
0: أسوي شغلة شا. بس يعني
1: تعطيش جزء من راتبي.
0: لا لا ما يحتاج.
1: عمل تطوعي
0: شيء. نتعلم منكم الكثير والله
1: حبيبتي.
0: فمستمعينا يعني كانت حلقة حلوة وخفيفة ولطيفة وويكند سعيد إن شاء الله نرجوه لكم. طبعا سميرة تضحك ما أعرف وش قصدها.
1: ذكر نصر وضحك شو سوي. الله كريم الله يسامحك يا نصر. على العموم نتمنى لهم إجازة سعيدة بإذن الله، وإذا الله أعطانا الصحة والعمر نلتقي فيكم بإذن الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات فريق العمل اليوم في الإعداد والإخراج رحمة محمد،
0: وكانت معي زميلتي سميرة الحراسي، وما قصرت معانا. ومستمعينا إجازة سعيدة وويكند سعيد، نسيوا كل شيء والهموم، ومع السلامة.

0: كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: هلا أف أم، مساجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب

0: لأن الصفائح الدموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعما مهما للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء الله.
0: قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حرقة معقل؟ ما حرقة عندي، ما حرقة معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب قايب روحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك توم وأخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخلي إنه وحدة يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 أو أنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني.

0: فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767
2: تواصلوا معنا اليوم.

تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: تعالياي
1: تعالياي، أيوة صح قلناها ونعيدها تعالياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.

فاتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك معنا.

0: ليا صافي سنت طاس حدو قتله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
4: أنا أحب
5: FM.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا
0: FM. هلا FM.
2: هلا FM.
1: مزاجك بالعرب.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريبا، لكن

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعافية.

0: عبد المجيد عبد الله على هلا اف ام. وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال

بنهاية مونديال 1970 منح كأس العالم للبرازيل لتحتفظ به بعد فوزها به لثلاث مرات. كأس جول ريمي كانت دائما قيمته المعنوية أعلى بكثير من قيمته المادية، إلا أن هذا لم يمنعه من التعرض للسرقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. في 1966 سنة تنظيم إنجلترا لكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها، تم منح الكأس للبلاد ليتم عرضها قبل أشهر من انطلاق المنافسات. وفي يوم الأحد 20 من شهر مارس وبعد منتصف النهار بقليل، لاحظ الحراس في سنترال هول في ويستمينستر اختفاء الكأس من مكانها. في اليوم التالي تلقى جو ميرز رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيتلقى طردا في اليوم التالي. ليفتحه ميرز ويفاجأ بأنه الجزء العلوي من الكأس مع ورقة تحذره من إخبار الشرطة، وأن عليه أن يدفع 15,000 جنيه استرليني لاسترداد الكأس التي كانت قيمتها الحقيقية 3,000 جنيه استرليني مع التأمين بمبلغ 30,000 جنيه استرليني. أبلغ ميرز الشرطة بالفعل، وفي وقت التسليم استطاعوا ملاحقة من كان ينتظر الفدية، والذي أخبرهم بأن أحدهم دفع له 500 جنيه استرليني ليكون الوسيط في عملية التسليم. وفي 27 وبعد سرقة الكأس بأسبوع، كان مواطن إنجليزي يتريض بكلب بيكلز في إحدى الحدائق العامة في جنوب شرق لندن، ليجد بيكلز شيئا ملفوفا في صحيفة قديمة، ويكتشف صاحبه أنه الكأس المفقودة. سلمها للشرطة التي أعادتها للاتحاد الإنجليزي في 18 من الشهر التالي. محاولة السرقة لم تتوقف في إنجلترا، بل انتقلت من أوروبا لأمريكا الجنوبية، وبعد 17 عاما كانت الكأس معروضة في مقر الاتحاد البرازيلي الذي احتفظ بها قبل 13 عاما، وقام بسرقتها مجموعة من 3 أفراد، ولكنهم تم القبض عليهم ورفضوا الإفصاح عن مكان الكأس المسروقة. وتقول بعض الشائعات إنهم قاموا بإذابة الكأس وتحويلها لسبائك ذهبية، ولكن الشائعة ليست دقيقة، لأن الكأس ليست مصنوعة بالكامل من الذهب، وأن قيمة الكأس وهي بحالتها الطبيعية أكبر بكثير من قيمتها إن تم تحويلها لسبائك ذهبية. لم تتم استعادة الكأس مطلقا، وقام الاتحاد البرازيلي بصناعة أخرى شبيهة لعرضها في مقره، وتقبع فيه منذ عام 1984 وحتى الآن.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها.
1: هلا بالمونديال.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: شاومي ما اشتري ايباد ورد الفار
1: ليا صافي 16 حدقة الله
0: ده مش ده دي مش ميه.
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب هلا أبقى.

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا بفطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين إن هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح، سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبي احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: يتعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيضاً
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

نايت لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: كتب منتخب كوراساو فصلا استثنائيا في تاريخ كرة القدم بعدما تأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى. فالجزيرة الكاريبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 158 ألف نسمة أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ نهائيات المونديال.
1: هلا بالمونديال.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

Mm.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: اللي بعدها على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشعرة، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام. عندك شيء مميز.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمري تاني غير عمري الاولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جاية على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هدي قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
0: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 22009004.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.